لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامه لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقر رزقاري خازا كرد كردو اوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كفر

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: مارد زانی لی بابی توانا وقتی مفرکی عدیفان راشنی زانی مفرد دیوانی چوایه ندیسن تا هی نوشی یان تای کال سیکه یان یام جیله یان یان داوما خو اوزی همه همه زانی که دیگه چای یخته چه داوما چکل بره اکو حتی را چل بره اوشی که ست دیگه زعیتی ها پیوندی ها دل دیگو کچی دیگو کری خو کرجی ست با کرجی دلنگیتی های میرا ویا بس باید ازد که چه کرنگل که طبیعینه چنکو کتی هونه نشتی يعني فانترونا تي شيرت قال عندي فانترونا شخصا كذا بابو
1: ايه ست منا كورجي ترومبيلا ناقو هرن ترومبيلا انجلوم
0: بلا ليست او نكاء بابا تكيبية او نكاء جيسا بين اي موديل اي
1: مثلا
0: اذا نكاء موديل هاتو تشي كلية تبت بو ترومبيلا بشاريتن بشني كورا فلان كاسي كورا خاني من كورا مؤمن من فلان نشوا فلان كاسي بابو تشي كري ست بي حالة دي باب كبنا دازل الحيل الوالاية جل عيال اخو يعني مينا روجا عم بحكي مرور نورمال كان عم بحكي وانا كان قاعد دخلي وانا بلندو والزنجين في تشيبو يا في تشيبو يبا عيال اخوي اني كان فطوري بتشي بس ابي طبقه وسط ويا دماهيكي ابو بني ابي مين يكب عيال اخو نوم شبي بينا ديني تشوك تشو جون كوي و هما بومجي سيارة اجيتي هنيا وبابوتي هميت انا ابا بشركه يا ايك خلاتي حتى باحتمالية هاي راكي تخلت بجيتن تيغي تخرج لها بابت خو بيكتر خيار أنا تلا كل ياري أطفو خلانا كتن خوها بابت خو توشي خطر يتكام جا خو دخانا كتن أجل مثلا سيارة يقول لي أبا عملاك الوان هات أبا جيارة خو احتمالية جاز بدن أبا جي ستيا بيا ديا دكا غلقا ما ظلنا بينانكا يا بيا هما حشتي صادي حشتي صادي يا أبا ناي ناي من أبقض مخطي توشيكا يا أبا تيشا تري تريد بكرة خو اون تو خوی طبعا تیجی که تعلم کنه سیارات وید بکرن و تیجی بجا خود دخنه قصا دینا حاجه یا بوتی والا بابو کره یا انتو چوی چونه کلیه ایو یعنی چه اما چوی کلیه کلیه مرحله تا خاندنیه بخلاص یه تشتی آمادهی دوان هر چال صلاب خو باورنما بکلوری که دست خواه اینی تشتی نیزیه تیجی لگی دست خواه مازی سه دست خواه اینی نه تحنی لکه مازنه تکیلی تشوی تا مستقبل خوب دست خواه اینا دبوتي بهن باردان يالمالك أخذان وداي باردان افتحانات يهاري كورن
1: بلك
0: لأشي نبي يعني تيب دهينا فأنا وضع موديهن بتخاذيكا يا ناكي لي تقطابي ما تقيد يعني تبخو طيارة بهيرشي فاسك بهيرشي فاسك بهيرشي يعني أذاست هني ديتا قناعة داي بابا أخذ أغيط أخذان كرنا عيالي ودانو صعدن الدلوانا وكتب لي كرن نبيتا مخابري ذات شوائنة أم جبهات المهمة جبهات الكتاب اللي كانت إيش مش مه الجرين سرين بابتك وأم يتشت تشتين تتنشك على ها قصر سيارة ومثل أجل أم بعقليتي أم جلك تشت تشتين أم جابلي كذي مجتمعك جابلي كذي أم جابلي جابلي كذي بجلكي بخدب لبسي بخدب بكياجي بخدب سيارة كل بخدش كنا خانية بخدب نص مالية رب رخنا جلك نص مالية كوبينا اساسه که سیتوانه چون فرش کیفیش کنه آن برانه آن آن اوان پیجانه آن سنابی نه گلک بارگیرانی سر ظلامی که کنه در مفعله چاوله کنه که بگیر که زرع زرع جنجشتی که حواله چه بند که بگیر جنجشتی ایکی تن ام نه جواکه که ام برهم دارین و ام تقانعین بگیر که دست خدا اخو پیش بخیر ام جواکه که چاوله کنین که اده همی انجام چاوله کنینه ام که من تو از دیگه ما تو خود دیگه سیارات چه ولی کنیم یا خدا جدید خدا عبدی که او اف نفر دختر بریه ال پیمان که ها و جام کرد بکنه هر اگر رو چه ولی کنیم اگر یکی چه ولی کنیم که با اف نمیشه نبی آسیا نکاری کو دیشی جامی ای کو جام کو یاد دیگه تو ال باوتا که دیگه حرف نتخرجی
1: بله سه منم سرکن وان زن کویت ها ریو برم پیمان گهد ما اره او ما فهي كو هندك سنورا دانن بو هندكو اف جلو برگن ها اف سرو بره ها يه پاراستي بيتن يانجي كند دجي دابونريتن جواكي ما نبيتن بو هنده بيتن كو سرن جوان قطابيت ها پتر السرخانده نبيتن جبرگو هر دو راگزد گل ايكن بيتن پتر بو كيشان يان سرنج راكيشان راگزد بران بر بيتن اوان زانكويت ها و پيمانگهت ها ما فهمیدم هندک سنورا دانم با قطابین خو سروبری و جلوبرگان و هات نوچونه و آوا.
0: تكرارك يتأهلي تشين بخو دون هندك يعني ما بس أوجي لك ما دينك أمن

رسانه لراديو دهوك ودريا برنامج سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشبو شبان بكم حفتيانه كهداريا وان برنامه لراديو دهوك بكن بارزاني و تفقر رزقاري خوزا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه او

0: بی مشارد کرد ام شوی حمید گلی کود ما دوبینت کرد ما کم کنند کرد بیلبه پشتی لعبه
1: ولی نه
0: عبت اره والا
1: خاندنا خوب هم بحث بکر
0: خاندنا من حتی ششی ابتدای من یازه آذار خلاص کری پشتی و از چما متوسطی متوسطی
1: حتی هر سیمیلی
0: هر سیمیلی متوسطی من سیمیلی حتی دوی خلاص کرد پشتی اینگی در فتر یازه گلک بو بچی بی مجالی منه بی کو از خاندنا خوی کمل کم
1: و تا حزا ورزشی هب
0: من حزا ورزشی هبی پتترش خواندنا
1: چه جوری ورزش چه نوع
0: خودی خاصا مدرسه استعراضات هبین متابانید کرد طایره جد کرد گلک یعنی او هر دو ویانا من اولی که طایره بی پشتی بی شیانه مبو قدمی چی بین راستی
1: بی جو کاتب تا بحث ساحه و میدان کن بیر گورپانه
0: گورپانه
1: تا چی یارید کرد
0: من از بو لعبت ابیت قفز العالی چون
1: بله
0: مدرسه وقت استعراضات هنگمانه استعراضات او هبین قفز العاله هبی عريض هبی او سي بي جي هبی چه تقول
1: ثلاثي
0: ثلاثيه از دريج بيم و بنيامنا جسماني باشتر
1: بابا تجن نظم
0: ابو سر او دي وانا جي سر زونا او دي ابو عالي از باش بيم
1: بله بله
0: و پشتی ویژه راستی گله بطولات هنگ کنید مدارس ها خاصا قدم و طایره حزام سر هر دکابی طایره سالا هشتی
1: آبون بحث طایره که پاش دینه قدمی
0: طایره سالا هشتی پینجی ملعبک میاهی کلیه زراعی ملعب سیه قاعسیت عراقی ده منتخب ناشینت عراقی هاتن سالا هشتی پینجی کو لیگر یعنی چونه تربیه سیمینی گوته من لعبت باشر بین دریج بین موالید توان بچیک بین از اکشوانا بین اجی گرته بین دیگوته موالده چه طایره نزانیش مگوته از احسن لعبه طایره من مدربه که عراقی ناد بین خبیره طایره بی گوته بس وره طایره گلمه بکه خلالی دو سالا دو تیچه منتخبی مگوته از نایم طایره حزام سر قدمی بتا تربیه بس یا که مدارسه وقتی بطولت مدارسه چید من لعبت کنه هر دو
1: يعني تبرين جيت شتك جزاني حتى كنت داخل
0: كم قالك ماني مرياضة ما بري وكل بيجي المدارس تبري حميتش العاب هذي ما مستعد ما يسلي طائري قدمي وانا رياضة ما تكر يعني درس عمي خاص
1: هذا استفادة شوية
0: شو هم استفادة قالك شوية في جهر بطولة كاتشي بواجه ما مدرب هبي بطولة كطائري ما هي مدرب دائما ما مستعد ما يعني ما مستعد جوا كمدرب يا دائما بيجتمع ما فلان روجي بطولة هاي دوار افلا عبد باش طائري تمرين ما تكرر وكيف قال كي كانت تشاول عبد طائري يسالي مدرب خويتن ابي
1: تمرين جدي
0: او درس اذا جاله دو درس بما تكرر بو في سبيل بس ام تمرين كلكو ام قاعده طائري بزان بو تبادل وانا وقت ليك الزبرنا
1: وهبو اي نه باش مثلا
0: اي نه باش بنت هذا نفرز الفريق ده
1: دالايكي
0: ادالايكي
1: اللي باش دابا يجد مثلا ام دي استفاده جوابيني
0: طبعا طبعا تشاول جا وقت بطوله طائري خاص بي مدارس فيدي وانا سيميلي وانا سيميلي فيدي منافس بين قالك فيدي جي قالك لاعب باشا بيل
1: بله
0: كيف لعبا طائري وكل بيجن يدي وسلي وانا اكثريه وانا خلكي جوندات شترنش يتباجي وانا بو بنيا جسماني وانا ودرفته وانا بتتر بكو ممارسه تابيري
1: مجال بتري هي
0: مجال بتري
1: هي الراسه
0: بله
1: بيشتين جيتو سراسي عراقي تاكير
0: طائرة منك نعم نعم ما نبغيش منتخب هذا ديف مرة أصلاً شو ماذا شو كم يانا مصر طبعاً بمركز شباب بس
1: يعني دونا شو منتخب
0: نا شو منتخب طائرة
1: بوش ميلاتة بو قدمي
0: بو قلا قدمي بيا
1: بكرم كده
0: أبى أبجا بشتوي
1: مركز قدمي كان جداس بكر
0: أبى صلاة هشتوي شارة هشتوي بينجي أز المدرسة بمختي بشتيش ابتدائي دركتي أبى هذا ديف مرة بو منتخب ناشين العراقي بشتي أشو ما متوسط راسي حزام مصر طبعاً قلب التربية من دراسة خويلة في سبيل طبانة
1: برا اختيارات شوابو اختيار شوا محمد يوسف هل بجد بو شباب العراق دي بيجي شوا توات الدرس
0: برا خد برا خا مشكلة متصنع شيء بنا ما لنا رياضينا يعني إك شو أنا برا من سيدة فرمان دكتور فرمان
1: أكيد
0: إك شو أنا أبي كو بالبشتي مي بيشتغلني أمد كركو أس بتشكاتي أز الجلد شو ما ملعبه ولا عبا وانا قال جالة شو نزاقو ثانة دهوكي لعبت كرنا بينا خده يعني قال جماعة تدخل دهوكي وانا عبيت كابل بيجا أز الجلوات هذا بحزامه بتتر سرندي شيء بي وإمكانات مش جلد باش تربيني يعني بشتي من ممارسة كري بشتي شو بوقت بيجي مركز شباب وناشا وشباب وانا حزام
1: فرق شعبيه اشتكريه
0: طبعا فرق شعبيه جماعه كريم مركز شباب وفرق شعبيه تقريبا
1: سرسي
0: من مركز شبابي بسيميلي بسيدا سعيد خليل او وقتك مدير مركز شبابي ابو هرمان حسين حسن وكيد بيجن رز احترام وانا هيك او جبرا من مزنا او اكس وانا اك امين مدربي مني هاتي دستي شانكرين ابو هرمان بي
1: ابو هرمان وسعيد علي شوا سهت كراكساتيا محمد يوسف بيكو دي روجي دي ايد ابدا بو اهل بجارتي

0: بیشین یه دو کیکت آن بسر آستی عراق دیکت چوا بود
1: مرد راستی
0: تقیم آوا چه بود
1: راستی راستی یعنی
0: مرد راست کاک
1: راستی که بتا بیشیم کاک فرست سعید خلیل اکشوان کسابی کو ریاضی کبنه
0: سعید علی
1: سعيد نا هذا مركز شباب
0: ها سعيد خليل
1: سعيد خليل
0: بلي
1: سعيد خليل
0: أو ما بيسالاريا
1: سعيد خليل برأي من المنظر الرئيسي احترام بويا أو مدير مركز شباب هلوسا أبو هرمان مدربي الفيري بطولة ما وقت مراكز شباب تعدين كده بهرابتر ما بطولة بس خواتي ناتر
0: وكي كشكا
1: بلخو صالح هشتي وهشتي الدوي كما بطولة ما بدأس خواتي أبو هرمان مدربي صالح هشتي وهشتي
0: بلي
1: أبغى تصيرك جميع هي اشتبيتك أبو هرمان الجلمة أو مدربين ما بيو سعيد خليل أو مدير مركز شبابي مركز شباب نشاطك عجيب بوياري كلكو بجهت بليد باشتر
0: بلي
1: هروسا ناشئ الشباب جمهبين الفيري أثبت بجم سعيد علي سعيد خليلي أفضل فتوصى دامك وصلاحيات وقوة دامك وتجعمتك كل هندي جهنا أستيك باشتر
0: وتباوري بخابو دي جاي
1: أستيك باوري عم تصاني بوتشو سيداتك أس نقبل هذا من الشبابة از تدريجيا سركتي ما ازيات ما اجبالا وناشا وشبابا ازيات ما كاش لا او لاعبي تدريجيا بسركه بدايتي دا عملي يدير يشتري بالطبع هذا بالفعل جو صام قاشنا وكيل بيجي قناغ باشر وصام هات لي بشتي دهوكي ما وكيل بيجي هان دهوكي والشهره تاع مال دهوكي شي بي سي ملي درجه شاري بي مينات درجه دوي بشتي ينقي وكيل بيجي هجره شي بي كو فريق دهوكي نابدن بتتربي اما انا نفرزني انا دو
0: شو هجرت انا جاست
1: هجرت شلون شو يعني وكيل بيجي بلاد دوك الشاسيملي باشتي بالدوري العراقي ده وشهرته دوك الشاسيملي بتتربي
0: بو
1: دوك الناف سلاسل العراقي ده مشهور بكو لاعب باشتين وفريقك باشي هاي وادارك باشي هاي واختي بالي واختي
0: دعمك
1: باشي هاي ماديا وانا والبيجن عندك كسبين كنت وكسيدا الصبحي وانا نافريزت عراقي ده وبشجعت وكي فريق الزورة وانا نافيده وكي قالك بلنكر
0: بس اتفهم يا وقت بحث كذي هل زارو كنياتا وشاب جحيل نياتا هم يتمشك تدا يعني اوي تأثير محمد يوسف كير كده الرجاء كده بمستقبل محمد يوسف جي دي بتا ياري كاري هل بجارتي مثلا يانا دوك تفهمي هم دبخو كوم كيرن تفزرت كير
1: طبعا هل لعبك الطموح هكا يكون
0: هذا شي بيجمع محمد يوسفي ياري كارك هي كيف محمد يجعل بيتك وياري كارك يجعل لك يجي لك باش خزي اجي روجاكي وكي في
1: بالفعل
0: بما هل بجارتي دهوكي شتك وصل دفتا بيدات
1: طبعا طموح ما ابي وكي بيجي سيدا بجار وسيدا فرمان وكتي بجار وفرمان فرمان تقريبا از بيجي مكابت بجاري مصطر هكا سخلا او رشي توفيق بي رحمتي اللقمان بي از بيجي بيطانا
0: بيشتاب هبا تأثير التدكير
1: شواسي دوانا نعمل هبتا بيجي لعبك دي لعبة صارت بمركز شبابي دوك متبرخ خدا لعبت وانج حتى جارك وقت حادثة شيء بوقتها هون في ملعبي كت عندك لعب بندار
0: أجي نادر
1: أجي رحمة الله أزي بتشيك بكلك جي حتى سميلي بيضجك وأفتشت شيء بي طموح ما أبي
0: صح بيرس بو
1: أوت صح بيرس هو في قاف كي مركز شبابي أبي بيرس الفيري طبعا فيانا مروفي وقتي مرو برخوتي براي مروفي الجلجيلة كتكتل مروفي أو طموحات شي بتكون بجهته بهدفه وبالفعل جاب هدفه شي بريكا سيدا فرمان وقال يا لي كلمة رشيد توفيقي إن شاء الله خده تعالى عمري ودريش كتن هلو صح حميد محمودي وانا أوانا يعني أبجيلك من أزيب بتشيك من نافان ده بس طموحان بيان بيكوز قهما هدفك
0: قال وانا تبحثي حميد محمودي كي تبحثي بجاري كي تبحثي رشيد توفيقي كي يعني أبا تقيمة وابوتا تشبو قوتت كاك محمد يوسف تو جالك باشي وقود بيجن دي روشك ايد انا يا خود دي بتر بيش كبي افشي لتا اف نصيحة التكرية
1: اف نصيحة اللقمان
0: شكوخ اخف نتوى جالك
1: جالك بي طبعا
0: شارزانة
1: حتى بيقف كل دف من
0: شارزانة يعني بلي
1: الوي فترة دا اس نزيك يوان بيم اس جالك جال فرماني تشون سيدا فرمان دكتوري رز احترام بويها ترى بدنجي راديو يجي اس صلافة جهن مع الدكتور فرماني لقماني رحمتي تقول تامن تدي بيا أحسن لاعب لقماني يعني راستي
0: خديجة رازي
1: خديجة رازي بتي شاء الله تجيب عجبة أو برشيد توفيق بحميد بسيدة حميد محمود والقال سيدة فرمان وسيدة نعمج راستي تجارة دياوش بينا كم تكي أو أسطورة نسبتي من يعني سيدة نعمت كو نقاشت مي أزبما وكل بيجن الرياضي القليب كان بس بما مستاي منهم مدربين من التجارة
0: تجارة جاي كودو ديت هوا
1: سيدة نعمت أزقال جارت هاد مدوك من سيدة نعمت قرى بس هما بمستحبتها بكتن أبديا بكتن بحث رياضي وبكتن دي كيفان بيت تراسي جاميلي أويجي يعني خدع عفيك إن شاء الله جيب بحش بتن أوي أس يعني تجاك وصل ضامي إلى آخر حتى أبا أختي تدريبي
0: معنى تدريب شورا خو يا كسات يا خو وكو ورد جوان جالك يكيري بو مستقبلك إنت متابع أخو
1: مدراسة أخو ويزرب كمدراسة أخو أهمال كس أسكت مسلسل كرياضي خاصة قدمي بآخر نت وكي سيدا حميد وسيدا رشيد وانا سيدا لقمان وانا أوانا يعني تجا عمك بتتك كدري صالك كتو تدل دوكي وبالفعل جو صار شيء بي
0: تيار قال لقماني نكرينا
1: من قال وانا كده بس بشيك ما تشوم تشت وانا قلت طب بنتي ناتو متبرن
0: بلي بلي تجولك رات
1: كده بعد ما نف اس اما اس بايسكلي سيدا فرمان بيم هلا آبي بينه هلا جلكن بينه هلا لابتشيني بينه أوصل
0: إيه راس
1: أز بيم ملعب حتى عندي
0: بلي بيشتينجي كاكي محمد تكن جهاتي هل بجارتن وكياري كير هل بجارتي يانا دوك
1: صالة نوتو دي وقت ما تينا خواري نوتو سي نوتو دي نوتو يك ما هنا خواري نوتو سي أربيل جولة
0: باش عندي بس بري بري أنا
1: إيه ما نتعز بري بتبيش بدأ تشوهان ما دف نافريز دوك ده أربيل هاتا مع عسكري كل لعبك الدوك كل لعبك السيميلي كل لعبك الدوك الزاخو كير كل عبيد باش بخوشيك
0: بالصبي
1: تجريبي ودي هاد بيبكي مع عسكريك الدوك كرن بخلع عبيد لعب جيكت خالد موسى جيكت كابتن خالد موسى رز احترام بيها او جرياضيك كمنا ولعبك بنافدين بالدوك كده هات السيميلي ازو مهدي هفالي منه رز احترام بيها الاوروبا بيقافك ابو سمرت بجني ام هردو جيكتن الزاخو صلاح علي جيكت ام هرچار ام چون اربيلي وصالي وصالي الويري مع عسكرك ديناتن أربيل بخا تقريبا ماي بازر وجا بيسر وجا أمان الفندق فريدة الأربيلي الويري أفرسي كده جينا قلتن أسني جي قلتن أسني مامل قال ريزيت فريق
0: يعني اختبار
1: اختبار أسنا جهبين كو قال أربيلي منهم دوري درجية كأربيلي كتن دوري عامة
0: تكيش خطيت كده
1: أس تقريبا أسيني كلمة مهاجم أس خلف المهاجمين من وكيفي قاف كلمة بس أس كلمة مهاجم بس ما هاجمش قال دوري عراقي قال جي شيبكه قال فريق زحمت بي ولعبت اربيل جراستي من ابو خدي بجدن يعني قابلتك عجيبه بي خاصه محمد خوشناوي قال مي بوكل بي ابا بكر قال مي بي بشتيوان شبيب قال مي بي ابي ثاني بيرامل وانتد يعني ابي ثاني از القلوه من قلق قدر مش قلت راسي الويري ما ويسي هي فاس ما مال قلوانه بوم بتخ خبرات شبي بشتي مديتي يعني ظروف مثل الويري مساعدني نكو اثبت مو بين بوريكي فارك لك ايش دوك حتى تشبانا اربيلي امتيارا شو حفصه اتا شس ساعه مشيت ونتشنا اربيلي اتشنا مسلوتون ريكاتشي بي مشابي وجنا فرج دروجه حتى سراق بجا تشم المامن الفندقي من مصرفك زياده
0: بمناسبه حساب اخوت تشوت هذه
1: اسر حساب اخوتكم على اساس او هاري كلامك بس بشتي ظروف تو اجنا خوش بين هم فريقي لا اس بشتي زبري ما دوك أم شو نكري شهيد تلي تسبيكر شهيد تلي مال أبا بكري رز احترام بو أنا هاي فريقي كباش بي وبنا ماله كباش بيكو رياضي ما يسمي لي أم قالك شو نقال فريقي وأنا وقتي أم شو نقال وأنا أزاد سيدا أزاد رز احترام بو يا أزاد قال ما في أو سيدا أميري خاصة أم جيجة نويري قلت لازم تبي نادي دوك أما أنا نفرز النادي دوك ده صالة نوتو بينجي نوتو ششي درجيك أو بشتي بسركتين أجمام القلوانا أمام القلوانا لعبت ما حمش دارفة بالميسل بي أما هنجب بلوريا وانا تشون هكا بيلا تابتن
0: بالي
1: بلوريا بكوستالو أبني بيتو بشي ميسل بي أبا انفصال شي بمنطقة حكم ذاتي الويري دو صالة جي ما مشاركة كنوط الشاشة نوط حفتي ما فريخ السالي خزبو دوري ممتاز واسمام ملقل دوكي اسمام حتى دو زالو هشتي حتى ما اعتزال كري بشتي ما اعتزال جي كري أستشم وكت بيجن ريكادي كنت لاعب تريبيا راهينر من الفيلي ده سبيكر راهينري شدو زالو هشتي ورا حتى بيقى كيس راهينر
0: طب وش اعتزال كير وكو عمر وكو
1: خدي عمري من مابي عمري من مابي بس رزو احترام بوي اداري جي برايد منت عزيزن كو بري خدا الشيانت من لاشي وانا كو طاقة تنمايا بس هل وصل جي من مشياز دوري بكم ومشياز دوري عراقي جي بكم ودوري كردستاني جي مكر بس ام هردو قاشنا اتفاقي كيكو باشترا ام تعتزالي بكي قام تبنا وكل بيجن دوري تدريبي بخبشة تدريبي هل وصل جي رئيس احترام بوان هنا حجي قرزبي وقال سيدة احمد قاسم او بن جماعتي بشتي شما تدريبي وان
0: باشا كين جيتو تواتي داخلت كين بوهل بجار دي عراق
1: بجال فيري بري خودي وقتي ام فريقي ما سركتي موسمي نوتو هشتي نوتو نهي چندي ياري ما كان الدوري عراقي ده أصلي فريقي ما قالك باش بي لاعبت كرت ما قالك باش بي وإدارة ما نادي دوك قالك تشافديري وقو خدانا لاعبت كرت كو خلقي باشيري نوكي بيقافكي بارابت اللاعب تجدر فابين هنجي اعتمادا ما يا إداري سل لاعبي باشيري بي چي زاخو بي چي دهوكي بيتن چي سيميلي بيتن كو أو نافريز الفريقي بي كيمو كاسي تهبان ال عندك رخاء هجوماتي عن وسطي عن قولشاتي لعب مجدر باتيناتا يعني اكثريه لاعبين ما يذكر بين وجا من بيروخنه لاعبين ما لقى طلب الملعب الشعب فريق ما نمونا بين دول لعبوا متعادل بالملعب توادا زورا مت ملعب واندا ملعب واندا عم تعادل بين فشل ابو هرمان صالح محمد جالس هردو طارد بين ويجي اتجارج بينا كبكو او قولا متو ماركر جانو سالارك مهبي حد يلبياك الاوروبا او يطبع اوفركر ابنهلا عبا ما تعادلينات الملعب الشعب الفيري تشاوة دو خواستي تنبو متخبي اماني جريدتين كي بحث رياضي بيقالك يا مشهور بيت عراقي ده حتى تقاشت الفيري بريكب علاقات تقاشنا كردستاني الفيري سيز بو عداز بما احسن مدافع لعب القل طلبة لعب القل زورة لعب القل نجف النجف واختي بحث رياضي أف كوباشترين في عفتيدة أف ياري كلا بير في بدا خوز كنبو مو منتخبي هال فيري أزدا خوز كنبو منتخبي سي إزبو عادز بما أحسن مدافع كوباشترين مدافعة تريزينا فريقي دو كده أجي كتنبو البجارتين العراقي
0: تجايزة باشترين دفاعش تول كده
1: جائزة نبي بس يعني بحث رياضي ده باشترين بدافع أفابي أهو صابي أو هدية ما هدية نبي كوكي نوكي في قافكي هنكي بس البحث رياضي باشترين مدافع باشترين مهاجم باشترين لاعب وسطي باشترين قولتي وصاجد قد جريدة نشرت كده
0: تشو هل بجارتي عراقي
1: هل بجارتي هل بجارتي عراقي أكرم سلماني أجي قلتم بو هل بجارتي عراقي اسمعوا دهيفا ماما القلوانا منتخبي اسبوعي الدروجة تامين يتكلم وقت الدوري نبا ام ملعب الشعب ما تامين يتكلم بشتيوي رئيس اتحاد العراقي عدي صدام حسين بي اوي بريارده كل لاعبت منتخبي اولمبي في بطولة لاعبت دريجن دفاع ما منتخب اولمبي ما يتكهير بين بزي طارق بلنبي ازو حيدر عبيد ام هردو جيكتن بو اش منتخب اولمبي ام بنا منتخب اولمبي وجا منتخب اولمبي جي هلو صام تشونا مع عسكري كل صيني ما بي دوازر وجا سيزر وجا تدر فتاو سانا دامك ونزار اشرف مدربي حتى ما ينا تجاري كاتا دوك جي بي مدرب اس كابتن نادي دوك بي مقوتي جي حتى مقوتي تا تدر فتنا دامك واز لعبي بكم ازو اكدبتني بين قلك
0: دونين اخاري
1: ام سي لعبة كرن سي لعبت ودي كرن اسلعبه كنين عم اقول ازو لعبه كدي نظام يعني وكي هنجي كمثل طابعي كرداواري بي كمثل يعني بحثاتي او هبي تحيني ذهبي تشوا اقل فرق جدايبي بجا ها سندل بجمتا كو مدار فتا اخو المنتخبين يوارق بجا بيش تم زفر نبا ما صار ما مالي منتخب هلا
0: تا دار فتا الراهنانية كو بيا الراهنر داتا تا اعتزال كير برازي بونا هردو لانا وكو هي ايداري وكو قاك محمد ورزجوان قناعات بودا چه بود اعتزال بكي
1: بالفعل
0: باش تكيف بيهاد كنتو بيا راهنر
1: راستي
0: شوات راهنر دست بيكر

0: هم منافسات شبي لعبت باش شبي هنجي شهيتي ليبي وكل بيجن آزادي بي وبارزان بيدهو كده يعني أفرس فريق تاني حمي لعب النادي أبي يسيمي اللي يدهو كحمي نافق دابي الفيري بطولة شبي كو قالك أشخاص الميت رياضية كيفن وكسيدا أميري وانا هندك لعب الشهيتي اللي جي قلتن كو أمين أنا
1: دوري تتشبهون تو مدربوي
0: ناس لعبي لعبي في سيدا فرمان مدربي سيدا فرمان مدربي معنا وقتي بشتي انفكاك أمل نادي أسيمي اللي شيبي أم هانا دوكي بجا الفيري فرمان وقتي غاتي هما برجينكي قلت التوالي أبا مدرب وقتي بيا مدرب أم حميش قال هاتن أم حفتش لعبك نادي أم قال هاتن وكيفي قال كي وقتي مؤامرات شير بسر نادي هو أنا لعب عندك مؤامرات وكي زاخ وكي دوك وكي قالك نادي عندك لعب مؤامرات ما جي أفأي ديك أم هاتن لو بشتيه
1: بقى بي بيانا سيميل الشاستة
0: راستي سيميل يا أستيك باجدة صالة شوي فريق ما سري خزبو بلانا با كردستاني الحمد لله فريق ما نكو اس بيجم ما تحط قبكم كو اس مؤسسة نادي ما بنا مرامة مؤسسة نادي بس اس ايك شوانا ما كو بشك كما نادي سيميلي إناتي في وجودي خزمتك قبصتو كم بواكلي كأس راهنا دوزارو هشتي ودوزارو نهي موسمي من فريق سري خز دولي ممتاسي سيميلي نهي با كردستاني دوزارو يازي دوزارو دوازي هر وصا دستي مدأس راهنا ربي ما برس دوري نعبا كردستاني ودوزارو بستو بنجي دوزارو بستو شاشي أفصالة وكل بيجي ما فريق يخصي مينا تيبلا نعبا كردستاني وإن شاء الله إدارة ما أفاني كويا تشتكي وصاد كتن إدارة سيميلي
1: يانا سيميلي الأصل خوما
0: أصل خوما ودي تشتر جليت المستقبلا هكا تشاف ديري هبتو بشتفاني هبتا
1: تشاف ديريش شلو هبا
0: تشاف ديريش كو إدارة ما قو خبت ناشئ الشبابا ناشئ الشباب جيلك باچيكت ولا ديفك باچيكتن وارو ساجي بيشتاواني كوماده بيشك هاريكاري بيت سيميليك دي
1: او ناشئ الشباب هن السيميل كوشيان بشان توات باش
0: سيميل كاني كسيدات سوني تشا مسيليك سيزاريا باتيليا شاريا يا خانكيا جيلك عجيب جدا كابت الرياضيه يعني تشمش كولانا بني دي قدميك بنيه جسمانيه وي حزاوي السري بتترا وقاف كي رياضة ما بيش كتير كو خلقي ما حس كتير كو ريب قهتا ريزد ناف ناشئ وشبابا دا ورديفي دا وكو خطي دا كو صبيب قهتا دولي عراقي او جبو خب
1: براد شتاتي تاكير انو كا
0: خدي ان شاء الله يعني يا البرك وما ما ما ما قوت ادارك وام راهي نريد باشي تقانجي تسيميلي ابيت بشتي شرياضي دير كاتين انا اعتزال كنين ام بينا بتا مدرب
1: تا هوا قوت ادارة خو في في في بو ما بكين صفات
0: كو صفات كو
1: صفات تا
0: صفات من كأس لعبك بيم ومدرب السيميل ما كو
1: في غابي يعني بصفات مدرب
0: مدرب في أبي صفات مدرب مقولتي جي هكا دولي ما خلاص بيجي هذا الشم هاري كاريا وكب كو إشرافي سالين جيب كو أم جي لك باتشيك الصبية أم محتاج لعب إيش دار فنبل
1: أو مجال هي
0: تزاني ما نمقوته تمام
1: سيميل بيما جاي كيف كيف ما نبي بيد في ويكند
0: تزاني أكاديمي
1: تياري كير تياري جاك فيد بس بوا بيجي جنجو جحيلة وانا شاء
0: كاك فرصة أف أف ياري جاش تيكا بوما تشكري كو ياري جاك تارتانيا ويكا فريزية طبيعية أو تارتاني تقريبا يعني
1: تمام دسرينا كنن
0: تمام دينا كنا بوزفستاني وانا دي دي درفت بتتربت بناشو والشباب دي مجالها بتا
1: دي أرضية فرقة
0: أرضية فرقة وقتي بتا بطولة أمين نسر فريزي كنا السر أو ديوانش برباراني
1: وانا توشي تكيشانا بنوي غافي
0: نا نا نا
1: وقتي توشي تارتاني تين نسر فريزي
0: أبخا كيشة دي هبت بس كيشة دي بو كي هبتا كيشة دي بوي هبت أو لعب مهاري بتا
1: شكو تابا
0: راسته أبادية عدلة
1: عدلة شداتاني تابا فردي
0: كيبت زمان فريزي مش دي وكي دوكي بتا إن شاء الله نعم سمع ودي بتا هر بنادي دوكي شبو مايا مستفالة شب
1: ياري قهوة مايا شبتك باشا بكوا
0: يا رجاها ما أوافقا كي أمتى دا دوري بريفد من نمايا
1: نمايا
0: يا
1: وبديلوي
0: بديلوي أبو ما تشكرين
1: قلت يا وعد داين يا
0: وعد داين بس ما لعبا ما يتيك داك و
1: كيريال كيريال
0: يا النابينا السيميل ومسيري كده
1: باشا جهي موقعي
0: جهي موقعي وقالا باشا نيزيك أبو خلقي ما يمسيري كي وانا جو خلقي السيميل جي يعني بس أظهني موقعي جان تربي موقعي ولا تربي كمروا بكربا ملعبك أني في دولتك وقت عالم السرخات السريرة شوتة وشوبة أو ملعبه وسوي كذا خدوه كديد باكو دابش نبى أبى ملعبك أوروبية دا منظري جان تربي بس أفادي استفادة خلك ما دي بتتربت ديني زي تربت بهاردوكا خلكي مسيلك وسيزاري وقريقة وريوانا وخانكي وانا ديني زي تربت ويسيميلش دبوني زي تربتر

0: وكارتي دهات يا كريم.
1: كارتي دهات يكني بس بطيئة قالك يعني هاشكو بيجن بطيئة ما وكيا كسلة يا إيش تا تش توصلني كنا خطوة توصلني كنا كو أم بيجي خلك سيميلي أمريكا يملعب شيء بتن.
0: هوا ده خاص كريا.
1: بزار بيرسا جرا ده خاص كريا.
0: لا زكيلي.
1: بير بيرسا ما كريا مال مسؤولة كريا مال زنجنا كريا مال وكيل بيجي الشريكة هاتي أو ملعبة يدي كريا بس هرتشوناتي كنا. بس برأي آمن قلنا هامد كفتا أبي ملعب آمن بخبريكو ملعبه ما درفنت هشتاتشيني كري كو أمشي ملعب الدر كمان أم ديلي هردو ملعب آبا
0: وياري كارت هوا تمرين أدخل كيرت كان
1: أم هشتا دسبيني كري أفصالة
0: أم تفسيري ناكت الياري كارا
1: بيقو من سيدا دي
0: جي فقاتيت
1: دي جي فقاتيت لاعب دي دير كافت لاعبي تصاني وقتي استراحاوي تشيد بتن قو خونات أخوة تشيد بتن قال لاعبي هاي ثقافة رياضية كما هيكو نشيت ان
0: يعني بشي داري الدوري دانا كان
1: دي كن بس جابا هكا اتحادا كردستاني بريانا ندت كو تاريخي بيش كنجي خولانا يابا كردستاني دي دس بيكتن اباجي نشيت هندي وختابتن هندك ناديتين مع احتراماتي باريتين او دي زيكا دس بيكتن او تخما اتحادين اكو بريانا بدت انا دتا ابي مشاركة كدوري عراقي ده
0: تقيماتا بو ورزشي بشي ويكي جشتي چل سيميري چل دهوكي چيه تو وقت ورزش وانه که دیری یه شارزات بواره ورزش شده تقیمات چیه؟
1: خودی بوده چه که میشم دهوک
0: اول راست بود
1: اه طبعا دهوک چجا رو که بری نازو برده به وکی شخ شاکر رئیس نادی وکی سعید علی رحمتی خودی عفی کتی شارا جی بحج بد وکی گله کاجی کلا عبید کرد پیش نیه خسینه السیمیل پرای آمن ديش دوي كتشتر بتمنع حياتي كبه كل لاعب كردي ماي سيميلي دي بتتر نجاحتين تنش لاعب ماي كردي دوك تشك دار فتا نادي دوك في قافكي نادي تلاعب كرد كو بتنافريز الفريق داكو تضحية بيت بتركو مستقبلا باريوي كيم تلبس صرفيات اوي بو صالانه ناوي كي بيقافكي مليارة يصرفتكن كو بو مدربي بو مساعد مدربي بوخو حتى وكيل بيجن مدربي لياقي ولا عبوانا أبا حمي تأثير ما تتكني باجري ما أف باري زيدا أبي تشتن
0: خماوة دوكنينة خماوة
1: طبعا طبعا طبعا بس هكا بيقافكي أس دوكان جي دوكي بينما أني سيميري بينما كود نافريزت دوري عراقي دابن دي مصرفاي كتير بدي خمخو راي بتتر بدبو نادي يا مايا مايا وكي بيا نادي دوك نادي أربيل نادي زاخو نادي نوروز يا بيا بزنس يعني باري قازان جدكن وباري صرفتكن بلاش تشتن بو خلكي بياني نخلكي باجري قالك شوانيتين كو اسيك شوانا ما مضحي نادي دهوكم حتى بيقى في كيجي كو او خزمتا من نادي دهوك برشافي نور قرتيا كو صبي بشت كوالا ما با مشرفي فريقي ولا با مشرفي ناشا ولا با مشرفي دوري كردستاني ولا با سربريشتي فريقي كدي أنا ولا أم ببناء لجنيك وقام تشبكن تشناكن بو باشروجي أم اللاعب كرد بكرن بو خليب كرن أم بين النافريزي الفريقي ده أم بو خدشيكن أبا تشاندي صالة مع أكاديمية هل دوكي تشلاعب توصل سرنكتنا حتى بيك أبا ده صارتها تشلاعب سرنكتنا با أكاديمية تشغاية أكاديمية هي تشل بلدتو أكاديمي فكرية أو أكاديمي لازمه 2000 مروفن ان 1500 مروفن ان 1000 مروفن ان 100 لاعب 100 لاعب ما دول لاعب شنو من حتى تبدا صاله بقينيا سربيخي ناشا اجبال ناشا او شباب او رديفي دوري عراقي كوب بتنافريز الفريق ده رجع احترام بو حمي كارغريا وحمي اداره
0: وتو مستعد يا كيف بدا خاز يشتكن
1: خدي اس مستعد بس عندك شرط وشروط لازم امري بها بصلاحياتها منها ما ين رياضي بتحكمت ايك رياضي دبكت انا عندي متي جيشتي بالرياضي ده كو او صلاحيات الدسي ده
0: صلاحيات دانته بو نمر صلاحيات دانته
1: صلاحيات دانا من
0: تاوشيان هنا تدي تا او بوري بخو ها نشيان شيان يتين الحمد لله تا بوري بخو ها دبي مثلا اكاديميه دي ياري كيرت باجي داريخي بكو روجيك بيت بو مستقبل يانا دو شباب دو بكو دبنا ياري كيرت باش كردن كرد دو
1: دو سباي كير خوجي انك مثلا
0: دو سباي دب كير خوجي
1: خودی سیدا بتا چگی بجم مباوریا کا بازرا بخای بس اسنبتنی
0: اکی
1: اندک یاری کلی دی تن وگا که خدان شیان دو کی دا خدمت انا دی دو کری از دیوانا گل خوینا از دیوانا اینم اوید نه نه چاویل بس البزنس بت باري بتلا ابي بينه تب بتن استفاده شلا ابي بت ادي بينم اي وكي ما بتن كو اخلاص ولا شو بكتن اسلا ابي كرب متشكتن اس مدربك وصا بينم كو اس بارينز قالك لي صرفناكم بلا ما نبري سيدا بري تشندي سلام يا غوتي فريقك كرد دوري عراق نابته حتى بيك من غوتي جي شو شالي دي دياره ابي بري بازدا صاله بترم يا غوتي شف فريق نابن دوري عراقي ببنيت كرد
0: بو
1: ما حاربتي تكني بحمينا عتبه ش حكم اش فريقا ش لعبته بخا ش كي لعبته تشيه لعبته تابعيه عربه انا معترفه اتصالك دي قناه كنت لعب مستوى قدم نكت بس نزانت اداره نزانت كاشيان دي اف لعبه شت كتن
0: تبح سي خلاص هو لا ايكن اف مدربيت مايت فيغافي و وكو یوی داری و کو مدرب سر آسته هریم کردستانه او اخلاص و ولا دفنینه
1: یه مید کرد؟
0: بله
1: بله اخلاص و ولا آهای دف و دبت ترکش عربی و دی لعبی لعبی هوسا این ترکو استفاده بگین تنادی پارک کیم ام چن نجوم آتیم
0: من بسه اداره ویگاوه
1: اداره ویگاو که
0: مدرب ویگاوه
1: مدرب ویگاو که نه اداره دو که افصاله
0: من نه بس دو که بس همیه
1: همیه همی اداره از بانی امیل که بجم پاریزگه که سور عام ام ناوین آین ام ناوین آین
0: کرم که
1: اداره ما منم گوته بیا بزنس علاقات تن کو هندک اشتراکات کن کلا عباوانا هندک سبسارت اللا عباتینن او لا عبا نشوی آسی و سنه کوی ناوینه کو بشید مستوى قدم کد برأي آمن إدارة زاخو إدارة دوكي أزهر دكاتيني بجم مشلب أربيل وسليمانينا جكي أوانا إمكانت وانا شما تشتر أمل باي تخت أربيل وانا جكي روشان بيري السليماني أو هاري كالي أوان تتكني الفيري أم هكا شارزا بن أم تشتي لعبي نجوم نين نافريق فريقي ده لعبي نجم عن شرطة بت عن جوية بت عن طلبة بت أموان نين أم تشن بلخونا لعبي جحيل وقنش بينك وبما بكين باري ومستوى آسي قدم كده أم هندي سرفي دا سوداني بن أم تجارة دوري نعمل إيك تشكي لعبي كرد تاكي من نافده لعبي باجيري يتاكي من نافده تنشي سيطرة سلا عبابك لعبي معترف بيتا دفتا دي بخوا اعتراف أخوة كتن تهاجيني تقونا شكال باقلي بس لعبي كرد يتاي باجيري بتن دي خوا بتتر ماندي كد دي خوا بتتر تعبين دي خوا بتتر إخلاص ولا عيد بتتر بتن ودي مصرف عيوجي كم تربت
0: كاك محمد تا صحبتك كير مجهوداريتك كير مبخو كير جهب سياري يعني من تو ديتي تو قالك بيجيني الرجبيني كو يعني تميت كردي و تهب دهوك و زاخ و هولير تجارك قارمان يبدأ صحبنا يعني بجدر انجام محاربوا و محاربوا تتكرن تو قلبي چندي؟
1: از قلبي چندي
0: ما متأكدي؟
1: از متأكدن
0: قالك جارة شو فكرت بجن ورزشي اف صحبتك كيري
1: ما بالي كوانه
0: نابي تب يانا دهوك يانا هولير يانا بزانم كيري كيري نوروز وحتى دوما هيك قارمان يا كاسا عراق بدس خوبه بيل شو شو بتذكر
1: سيدا اربيلي اربيلي وقت الدوري بلي اول تشت بخيران هذه دهوك دوري بر سي صاله شهر صاله سالي
0: ما قالك وقت نباك كسالاري اشاره تي تدعو صحبتها ما يا كونا بيجن يا تيرو تسال خوش بس بو من وي موقفي بيجا دقيقة كده دا متكاك محمد دخاز لبورين
1: اشتكي
0: چوا بو تو چودا چا پیشیار یکی لیانا دهوك و بیاسم بقى بيل نکرن محمد يوسف ياري كره دهوك صحبتك و صاحبو يعني
1: رز احترام بو كارگريانا
0: دهوك صحبتك و صاحبو
1: زبتا بيجم اچوب قوتا من نابتات قائمة دينا يا كريا لستا لستا نابي متدين بس نابي عندك اشخاص جديده تكون نرياضي اتشما بدل جيم قلت برادش مجرب قلت متناش تجربه وانا وكي بودي جارايتين وكي ديانا بيشنا بالبردل قوار او سنه بدي نزع نابك جديد
0: زرتك
1: انا الحاصل مو قلت ادش مجرب قلت متناش قلت من ياسي قلنا ولا استنى ناس مو قلت شلون اللي قلنا بيت قايمه دين مو قلت هرب جوانا في جمكرا بتشكي خبصه بتشكي بين طنق راسي في حالتي او ما بو خدمته ابو نادي دوكري قاس من البردل جي هندك أشخاص كو نرياضي الجيمة برينا خواري أبي دي بن أسعجز بمقالك اسبيشي دركت يمشي قالك رياضيات ديت الام صلاه لما خبصها كلي قال شرطه وانا وقالوانا بودي قالوانا بيشتي غازي كده من الفيري والمهلت كو سيدي اسيدي نايمه بيش طباني اسناي ما دوكي
0: تنوتشي في غاي
1: از قالك كلمه شم قالك ازين كنت بختي تكيت من حاضر بتاتش مجور بعد يا بي تكيت
0: حقيته
1: ايك بيشتيكي اداره مع احتراماتي بوانا ايك بيشتيكي تكيتات ده فلان كاسي على العموم كرسيك حلاقية بلا وصانة بتن هالكسك بيجتن أس يلفيني ما فيك سبوي دي شعر دي كده دي عالم بحصة مش كتن أش ما يريد شبت عالم دي بحصة مكتن بس لازم أس ريزقرتني ياري كاري كابم كم ويخزمت كده
0: مدام نما بداخوة كويك محمدك يا والله صعبات الجالتاك قالك بجين يا تيرو تسلو يا خوش
1: سباسياتات
0: كم برعب وزيك مباري قداري ما وبيناري ما بجين هاي تداري دستك بس يعني دهو كي شدهو كي زاخو كي هر كسي كي ديت دي مفايش وان رون كي نت كي محمد يوسف بيني لو اتشابه تاما چكي مجارك اتب خير دي سر سر من سر چابه
1: رزو احترام بوتا بس ابدي اكا بسيط اس رز قلتن الجمهوري خواه دهو كي تكم كو بشتافاني مي بي اوان ازي سري خصيم حتى بيه كي بس بلا بسيارة حالي مجيب كي كو اجي ايك شوانا ما اوجي ايك شمنن
0: ده هر افسعب وقت ما بتلفون جي قلت آخر تيتا قلت اس همي قابا دين داري جماور دهو كيما و همي حاجة كانت مبونو بشتفارن ببون بلي قدارو بينات خوش تبي في چند اماتين دو مايكا خلقا بجاري برنامه اكش خلقيا حتى جارك دي ترى مهم جينا فيك حتى ويدامي بخاطر او خده جل هوا بيدي

بشتنا صوالي لا نوب زيد كب ما برحيرا وحيلي هو ما سراد بيجي توي معكم وقاتل وخاشاغي.

وشالنا بحليت ميد القذا ومن يديني خداي في ثاني من سيناي لوني برطايا دسر في جمدا ولد الكيت ناخلك ودنيا عالم يجي زماني اصحابي يا حتى

زمان حمير سيمو بماء بيت بلا صدق عليم هو فبيل اسطنبول العقرة سوارا ازمي بيت وبلا حفظ مليوني تهبي البانكي بيت وفيك وكتب زنقات مربي حياة فجر صبه وفيك وجنين بدل باش كيفيد لي وإيه تحب ما زلي إيه صيت وكيالي.

لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شبان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقر رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

0: نا باغچه ايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابادن رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دن نايابن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني وبهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0505 225 47 75

رجعك وأستنبي نميار تشوفي من اللي تدقرن تشوفي من اللي تدقرن وهرزتكم شيناتا يار أستكم شيناتا.

0: قصدي زارو كن يومن صالة هشتي وحفتي هشتي وهشتي ما بطولة كبيرة
1: دروك بس بطولة لكن جاري
0: لا بو دراستي وانا كمس
1: خاد زارو كن يوم تزارو كن يخو جاري هر سيميلي
0: بلا زارو اسل تاخي هنجد قدني محلا وليد يعني بس يا بيقا كيا بيا برايتي محلا وليد يعني عربة بي امناف عربة دي بمنطقة ما فرق جدا هنا بيجي عرب وكرد وفلج امناف دي بمحلة الوليد قدني بيقا في كيا محلة برايتي
1: بلا و هاد زاركين ياخو بيجم خاندناته هر السيميلي بويا
0: طبعا ازل يازدي اداري بيم حتى ششي ابتدائي مخلص
1: اشتاو مدرسة ما يازدي ادار نافات اقوارت
0: او خبرين قيداش اداري بي بي يازدي اداري يعني ما حتى بياك مدرسة اما يا برفرج بي بس وكت بيجن الطلب الويري قال مدرسة هنا بكنيك وطلب شويري نقل بنا عندك دي مدرسة يعني يا كيفن بي مدرسة قادي بدنا في عزة أضر يعني.
1: بلي صبرت بسي ملتيت.
0: خد ياس بتبيجي أس شيء بفترة كي أس دير كذا بمنتخبي وأنا ده بازر وجكا بس وجكا. من زمان دي كان جزور مسي ملي راسي. ناف كسكارت خد روسا وهوالد خد ورياضي ميت سي ملي هوالد ميت كيفن. راستي سي ملي نوع أكوسا وكي نوع أكي مخدر يكت الجسم مدى يعني خلي سيميلي تجارة سيميلي جبير ناكت
1: بل هوالو برادري تي زارو كينيا تي حشتت كان طيق محمد
0: خدي بتشكل هوا
1: حشي كودت كي
0: خدي حشي
1: كنا زارو كينيا كيشا تشد بين شار تشد بين دجارة كنا بيجن ليبورين هبويا
0: سيميلي ده كسوي كي خلقي سيميلي نبي يعني امي بيجن تشربتها في سيارنا كي قالك بطولات تشيد بنيت فرق شعبية وانا يعني قال فريق جديناتي كده أم بيجن خاصة فريقي كمان كردستان هبي وكده بيجن قادسية هبي عربة بين أم بيشتين بيجن بهدينان هبي نوروس هبي بهدينان هبي ريبار هبي ما شرد كر أم شافي حميد قال كده ما قدو بينات كر ما كم كانت كر بيجن بيشتي لعبة
1: وليده
0: أبات أنا والله
1: خاندنا خبهم بحث بك
0: خاندنا من حتى ششي ابتدائي من يازي آذاري خلاص كري بيشتي يأس شما متوسطي متوسطي حتى هر سيميلي متوسطي من السيميلي حتى دوي خلاص كر بيشتين قدر فتا رياضي قالك بو بتشي بمجالي من ابي كواز خواندنا اخوي كامل كم
1: وتحت حزا ورزشي هب
0: من حزا ورزشي هبي بتترش خواندنا
1: راسي شجوري ورزي شنو
0: خدي خاصة المدرسة استعراضاتها من مطبانة كل طائرة جد كل قلك يعني أو هدو فيانا من عوليكا يا طائري ببشتي شيانة مبقدمة شي بين راسي
1: بجيك هاتب تبحثي صحة وميدان كن
0: من غورابانا
1: تا چی یارید کرد؟
0: من از بو لعبت ابت قفز العالی چون
1: بله
0: مدرسه وقت استعراضات هنگی مانه استعراضات او هبین قفز العالی هبی عریض هبی او سی پی جی هبی چی گونه
1: عریض ثلاثی
0: ثلاثیه از دریج بیم و بنیامنا جسمانی باشتر
1: بیم قابطه جن نظم
0: بود ابو سر اویدی وانا جن سر زونا اویدی بو عالی از باش بیم
1: بله بله
0: و پشتی ویژه راستی گله بطلات هنگ کنید مدارس ها دخاست قدم و طایره حزام سر هر دکابی طایری سالا هشتی
1: آبم بحث طایری که پاش دینه قدمی
0: طایری سالا هشتی پینجی ملعبک میاهی کلیا زراعی ملعب سیه قاع سیت عراقی ده منتخب ناشینت عراقی هاتن سالا هشتی پینجی کو لیگر یعنی چون تربیت سیمین گوته ملعبت باشی بنی دریج بن مواردی تو هم بچیک بن اس اكشوانه بين اجي قلت بهندي قلت ام ولا تطاير نزانج قلت اس احسن لاعب طاير ما مدربك عراقي ناد بين خبيري طايري بي قلت ام بس ولا طايري قال ما بك خلال دو صالات تتش منتخب قلت اس نايم طايري حزام السر قدمي بتتربي بس يا كمدارس وقتي بطوله مدارس تشي من لعبات كن هردو
1: يعني تبرين تشتكي الزاني حتى كنت داخل
0: قالك ماني ما رياضه ما بري وقت بيجي المدارس تبري حميتش العاب هذه ما مستعد ما يسلي طائري قدمي وانا رياضه ما تكري يعني درس ما خاص
1: هذا استفاده شويه جديد
0: شو ما استفاده قالك شو في جهر بطوله كتشي بواجه ما مدرب هبي بطوله كطائري ما هي مدرب دائت ما مستعد يعني ما مستعد وكي مدرب يا دائت بيجتمع ما فلان روجي بطوله هاي دول افلا عبد باش طائري تمرين ما تكري وكي في قال كات شو لاعبت طائري يسلي مدرب خويتن ابي
1: تمرين جدي
0: او درس اذا جاله دو درس بمتكن بو في سبيلي بس ام تمنا كلكو ام قاعده طائره بظن بتبادل وانا وقت ليك الزفرنا
1: وهبو اي نباش مثلا
0: ينباش بنت هذا نفرز الفريق ده
1: دالايكي
0: ادالايكي
1: اللي باش دابيش مثلا ام دي استفاده جوابيني
0: طبعا طبعا تشاور جا وقت بطوله طائري خاص بي مدارس فيدي وانا سيميلي وانا سيميلي فيدي منافس بين قالك كده فيدي جي قالك لاعب باشه بين
1: بله
0: كيف اللعبة طائري وكيف بيجين يدي وسلي وانا أكثرية وانا خلكي جندات شيترنش يتباجي وانا ببنية جسماني وانا ودرفتا وانا بتتر بيكو ممارسة تابيري
1: مجال بتري هاي
0: مجالي بتري هاي
1: يا راسة
0: بله
1: بيشتين جيتو سراسي عراقي تاكير
0: طائرة منك نعم ما نقول منتخب هذا ديف مرة أصلاً كم هذا تكلم مش فيانا مصر طبعاً بمركز شبابي بس
1: يعني دونات شو منتخب
0: نات شو منتخب طائرة
1: بوش ميلا تاب وقدمي
0: بقلا قدمي بيا
1: بكرم كتير
0: أبل أبجا بشتوي
1: قدمات كين جدا سبيكر
0: أبا صلاة هشتى وشارة هشتى بينجي أز المدرسة بوقت بشتيش ابتدائي در كتير أبا هذا ديف مرة بو منتخب ناشين العراقي بشتي أتشون متوسط راسي حزام مصر طبعاً قلبت التربية من دراسة خويلة في سبيل طبانه.
1: برا اختيارات شوابه. اختيار شوا محمد يوسف هل بجد بو شباب العراق اللي بيجي. شوا توت الدرس.
0: برا خد برا خا مشكلة متصون شيء بنعمالة ما رياضينا. يعني إيك شو أنا برا من سيدة فرمان دكتور فرمان.
1: أكيد.
0: إيك شو أنا أبي كو بالبشتي مي بيشتغلني أمد كركو أس بتشكاتي أزل قل شو ما ملعبه ولا أباه وأنا قل جاله شو نزاقه ثنا دهوكي. لعبت كده النابينا خوده يعني قال جماعة تدخل دهوكي وأنا أبي تكمل وجازت قال واتد بحزام بتدري السر هندي شيء بيه وإمكانات مش قالك باش تربيني يعني بشتى من ممارسة كذي بشتى شو بوقي بيجي مركز شباب وناشا وشباب وأنا حزام
1: فرق شعبية اشتكيرية
0: طبعا فرق شعبية جماعة كذي مركز شباب وفرق شعبية تقريبا
1: سهر
0: سيميلي مركز شبابي بسيميلي بسيدا سعيد خليل أو وقتك مدير مركز شبابي أبو هرمان حسين حسن وكيف بيجن رز احترام وانا هيك او جبراء من المزنة او ايك شوانا ايك امين مدربي من نهاتي دستي شانكرين ابو هرمان بي
1: ابو هرمان وسعيد علي شوا سحت كراي كساتي محمد يوسفي بكو دي روجي دي ايت ابدي بو اهل بجارتي بيجين يه دوكي كت آن بو سر اصدي عراقي دي كت شوا بوي
0: راستي
1: تقيمة وات شبو بوده
0: راستي يعني
1: راست
0: كاك محمد راست ما مدربي صلاة هشتي وهشتي
1: بله
0: أبى تصيلك جميع هي اشتبتك أبو هرمان الجلمة أو مدرب ما بيو سعيد خليل أو مديري مركز شبابي مركز شباب نشاطك عجيب بوياري كلكو بجهته بليد باشتر
1: بلي
0: هروس ناشئ الشباب جمهبين الفيري أثبت بجم سعيد علي سعيد خليلي أفضل فتوه صدامك وصلاحيات وقوة الدانامك وتجعمتك كل هندي جهنا أستك باشتر
1: وتباوري بخابو دي جاي أستك
0: باوري يا متصاني بتشوف سيداتك أس أثناء قبل هذا ما الشبابة، أزي تدريجيا سركتهم، أزي هذا ما أجبالة ونعشاء وشبابة، أزي هذا ما كاش بقى أو لاعب تدريجيا بسركة بدايتي ده عملي يدري يشتري طبعا ده بالفعل جي وصام قاشنا وكيف بيجن قناغة باشر وصام هات اللي بيشتي دهوكي ما وكيف بيجن هان دهوكي والشهرة عمل دهوكي شيء بيسيميلي جي درجة شاري بمينات درجة دوي بيشتي ينقل وكيف بيجن هجرة شيء بيكو فريق دهوكي نابدنج بيبتتر بي أما أنا نافريزني أنا دوري.
1: شو هجرات؟ أنا جالس.
0: هجرات وين شو يعني؟ وكل بيجين بلاد هو كل شخص يملي باشتر بالدوري العراقي ده. وشهرته دوري كل شخص يملي بتتربي.
1: بو
0: دوري كل الناف سلنسري العراقي ده يا مشهور بيكو لاعب باشتين وفريقه كباشي هاي وإدارة كباشي هاي وقتي بري وقتي.
1: دعمك كباشي هاي
0: ماديا وأنا والبيجين عندك كسب كنت. وكسيدا الصبحي وانا نافريزت عراقي ده ومشجعته وكفريق الزورة وانا نافيده وكقالك بلنك ده
1: باشا تأبهم أبعد تبحث كري هل زارو كينياتا وشاب جحيلينياتا هميت مشكي تدا يعني أوي تأثير محمد يوسف كير كودي الروجة كير بمستقبل محمد يوسف جي دي بتا ياري كاري هل بجارتي مثلا يانا دهول تأبهمي هم دبخو كوم كيرن وزرت كير
0: طبعا هل لاعبك الطموح حق هيك وقفت
1: ادش بيجمع محمد يوسفي ياري كيرك هي كيف محمد قال بيتك ياري كيرك قال لك يجي لك بس خذ اجي روجيكي وكي في
0: بالفعل
1: بابا هل بجارتي دوكي اشتكي وصل دفتر بيدات
0: طبعا طموح ابي وكيل بيجي سيدا بجار وسيدا فرمان وكثير بجار وفرمان فرمان تقريبا ادش كابتن بجاري مصدر هيك خلا او رشيد توفيق بي رحمتي اللقمان بيزبطك بتهضر
1: بيشتغل هذا تاثير التذكير
0: خواص طبعا انا ما لازم تبيجي لعبة كده لعبة صارت بمركز شباب دهو كي متبر خدا لعبة وناجح حتى جارك وقت حادثة شيء وقتي هون في ملعب كت عندك لاعبين دار
1: أزم نافذ
0: أجي رحمة الله أزيد بتشي بكلك جي حتى سميلي بيضجك وأفتشت شيء بي طموحه ما
1: أبي صاحب بيرز بو أول
0: صاحب بيرز هو في قاف كي مركز شباب يا بيا بيرز الفيري طبعا فيانا مروفي وقتي مربر خطي براي مروفي قال جيل

0: كنت قلت مولو في أو طموحات شبي تكون قهتها بهدفه وبالفعل شاف هدفه شبي بريكا سيدا فرمان وقال يا لي كلمة رشيد توفيقي إن شاء الله خذي تعالى عمري وديريش قلت أنه هلو صح حميد محمودي وأنا أبانا يعني أبجي لك من أزيب بتجيك من أفوان ده بس طموحان بنا بيكواز قهمة هدفك
1: قالوا أنا تبحثي حميد محمودي كي تبحثي بجاري كي تبحثي رشيد توفيقي كي يعني أبا تقيمة وابوتا تشبو قوتا كاك محمد يوسف تو قالك يا باشي وقود بيجن دي روشك إيد أنا يا خودي دي بتر بيش كبي أفشيلتها في نصيحة التكرية
0: أف نصيحة لقمان
1: تكوخ أخفتني توا قالك
0: قالك بطبع
1: شارزانة
0: حتى بيقى في كل دف من
1: شارزانة بلا
0: الوي فترة دا أسنزيكي وان بما أسقالك قال فرماني تشون سيلا فرمان دكتوري رجع احترام بويا بدنقي راديو يجي أس صلابة جهن مع الدكتور فرماني لقمان رحمتي تقول من تليبيا أحسن لها لقمان يعني راستي
1: خدي
0: جي راضي بتي إن شاء الله تجيب عجبة أو برشيد توفيق بحميد بسيدة حميد محمود بي والقال سيدة فرمان وسيدة نعمة جي راستي تجارة دياويش بيناكم تكي أو أسطورية نسبتي من يعني سيدة نعمة كو نقاشت مي أزبما وكيد بيجن الرياضي القليب كم بس بما مستوي منهم مدربي من التجارة
1: دياويش بيناكم تجار جاي كودو ديت هوا
0: سيدة نعمت أزقال جارت هاد مدوكي من سيدة نعمت قرأ بس هما بمستحبتها بكتن أبديا بكتن بحسار رياضي وابكتن ديت كيفان بيتها تراسي جاميلي أويجي يعني خدع عفيك إن شاء الله جيب بحاجة بتن أوي أس يعني تجعك وصل ضامي إلى آخر حد أبا وقت تدريبي
1: معناه تدريب شور أخو يا كاسات يا أخو وكو ورزجوان قالك يكيري بو مستقبلك إنت متابع أخو
0: مدراسة أخو ويزرب كمدراسة أخو أهمالك أسكت مسل سلكي رياضي خاصة قدمي بآخر نت وكي سيدا حميد وسيدا رشيد وانا سيدا لقمان وانا اوانا يعني ترجع عمك بتتك ودري صالح كنت تدري لدوكك وبالفعل جو صار شي بي
1: تيار قال لقماني نكرينا
0: من قال وانا كده بس هز بشيك بنات شمت الشيط وانا قلت طباب انتي ناتو مدبرن
1: بالي بالي تجولك راد
0: كده بعد ما نف اس اما اس بايسكلي سيدا فرمان بيم هرا آفي بينا وهرا جلكين بينا وهرا لابشيني بينا اهو صح
1: اي راس
0: راس هز بيما لعب حتى عندي
1: بالي بيشتينجي كوكي محمد تو کنگی هاتی هل بجارتن وکی یاری که هل بجارتی یا نادو بکی
0: سالا نوتو دوی وقتی هم هاتی نخوار نوتو سی نوتو دوی نوتو یکی هم ها نخوار نوتو سی اربیل جوله
1: باش هم دی بحثی بری آنه
0: اینه مانی تازویری بتا بیشم دا چوهان ما دف نفریزی دو کده اربیل هاتا ما عسکره که لعبه کل دو کک لعبه کل سیمینه که لعبه کل دو کک ازاخو کر كل عبيد باش بخوشي
1: بالسوي تجريبي
0: تجريبي ودي هاد بيوك مع عسكريك الدوكي كرم بخلع عبيد دلعب جيكت خالد موسى جيكت كابتن خالد موسى رز احترام بوليه او جريا ذيك كرمنا ولعبك بنافو دينك بالدوك كده هات السيميلي ازو مهدي هفالي منه رز احترام بوليه الاوروبا بيقافكي ابو سمرت بجني امهر دو جيكت الزاخو صلاع علي جيكت امهر چار امتشونا اربيلي وصالي الويري مع عسكرك ديناتن أربيل بخا تقريبا ماي بازدر وجا بيسرجا أمان الفندق فريدة الأربيلي الويري أفرسي كده جينا قلت أسنى جي قلت أسنى ماما قال ريزيت فريق
1: يعني اختبار
0: اختبار أسنى جهبين وقال أربيلي منهم دورية درجة كأربيلة كتن دورية عامة
1: تكيش خطيت كده
0: أس تقريبا أسنى كلمة مهاجم أس خلف المهاجمين من وكيبي قاف كده بس أس كلمة مهاجم بس مهاجمش قال دوري عراقي قال جيشي بك قال فريق زحمت بين ولعبت اربيل جراستي من ابو خدي بيجتني يعني قابلتك عجيبه بي خاصه محمد خوشناوي قال مي بيوكب ابا بكر قال مي بيشتي وان شبيب قال مي ابي ثاني بيلامل واتد يعني ابي ثاني از القلوه من قال قدر مش قلت راسي الويري ما ويسي هي واس مام القلوانه بوم بتش خبره شي بي بيشتي مديتي يعني ظروف مثل الويري مساعدني نكو اثبتش مبين بوريكي فارق لك ايش دهوكي حتى شو انا اربيلي ام تشيره شو حفصه عطا شس عطا مشيت شو نتشنا اربيلي اتشنا مسلو شو ريكا تشاي بي مشابي وجنا فرج دروجه حتى سراق باب جاء شو من مامن الفندق من مصرف كزيده
1: بو
0: من
1: مصرف حساب اخذت شو تاتي
0: اسر حساب اخذتهم على اساس اوهاري كلامك بس بيشتي ظروف تو اجنا خوش بين هم فريق هلا اس بيشتي زبري ما دوكي أم شو نكلي شهيد تلي تدس بيك شهيد تلي مال أبا بكري رزق احترام بو أنا هاي فريقي كباش بي بنا مالك كباش بيكو رياضي ما يسمي لي أم قالك شو نقل فريقي وأنا وقت يوم شو نقل وأنا أزاد سيدا أزاد رزق احترام بو أزاد قال ما في أو سيدا أميري خاصة أم شقة نويري

0: لازم انت تبيع نادي دوك. أمانة نافرز النادي دوك ده صالة نوتو نوتو بينجي نوتو الشاشة درجيك درجيك أو بشتي بسركة أجمام القلوانة. أمام القلوانة لعبت ما حمش دربي بن ميسر بي أمان جب بلوريا وانا تشون هكا بيلا تابتن
1: بلي
0: بلوريا بكوستالو أمني بيتوب شي ميسر بي
1: أبي
0: انفصال شي بمنطقة حكم ذاتي الويري دو صالة جما مشاركة كنوتو الشاشة نوتو حفتي ما فريق السريخ زبو دوري ممتاز واسما ملقان دوكي اسما حتى دو زالو هشتي حتى ما اعتزال كلي بشتي ما اعتزال كلي اسما وكت بيجن رياكادي كوت لاعب تلي بيا راهنر من الفيلي دا سبيكر راهنري جدو زالو هشتي ورا حتى بيقى كيس راهنر
1: تبو چه اعتزال كلي وكو حمر وكو
0: خودي عمري من مابي عمري من مابي بس رزو احترام بوي بوي اداري جي برايد منت عزيزن كبر خدا شيانت من يت لاشي وانا كو طاقه تنمايا بس الوصل جي من مشياز دوري بكم ومشى دوري العراق جي بكم ودوري كردستان جي بكم بس ام هردو قاشنا اتفاقك كو باشترا ام تعتزالي بكي قام تبنا وكيل بيجن دوري تدريبي وخبشة تدريبي هارو صاجي رزو احترام بوان هنا حاجي قرز بي وقال سيدة احمد قاسم او بن جماعتي بشتيو اس شما تدريبي وانا
1: باشا كين جيتو توات اداخات كبو هل بجار دي عراق
0: بجال فيري بالي خودي وقتي ام فريقي ما سركتي موسمي نوتو هشتي نوتو نهي چندي ياري ما كانت دوري عراقي ده اصلي فريقي ما قالك باش بي لاعبت كرت ما قالك باش بي و اداره ما نادي دوك قالك تشافديري و خدانا لاعبت كرت كو خلكي باجيري نوكي بيغافكي بارابت لاعبت اجدر فيبن هنجي اعتماد ما يا اداره سلا ابي باجيري بي تشي زاخو بي تشي دوكي بي تشي سيميلي بي كو او نافريز الفريق بي كي مكاسي تهبان هندك رخاء هجوماتي عن وسطي عن قولشاتي لاعب مجدر بتناتا يعني اكثرية لاعبت ما يذكر بين وجا من بين أخنا لعبت ملقل طلب الملعب الشعب فريق ما نمونا بين دول لعبا متعادل بين ملعب توادا زورا مت ملعب واندا ملعب واندا عم تعادل بين بهش لعبا هرمان صالح محمد جالس هردو طارد بين ويجي أتجارج بين أكبكو أو قولا متهم ماركر جانو سالارك مهبي حد يلبياك الأوروبا أو يطبق أو فاركر ابنه لعبا ما تعادلينات الملعب الشعب الفيري تشاوة دو خواستي تنبو منتخبي ماني جريدتين جريدتين بحث رياضي بقالك يا مشهور بيت عراقي ده حتى تقشت الفيري بريكب علاقات تقشتنا كردستاني الفيري سيز بوعدز بما أحسن مدافع لعب القل طلبة لعب القل زورة لعب القل نجف النجف واختي بحث رياضي أف كوباشترين في عفتي ده أفياري كلا بير في ودا خوزكن بو مو متخبي هالفيري أزدا خوزكن بو متخبي سيز بوعدز بما أحسن مدافع وباشتري مدافعة تريزينا فريقي دو كده أجيكت بو البجارتين العراقي
1: تجايزة باشتري اندفاع اشتوال كده
0: جايزة نبي بس يعني البحث الرياضي ده باشتري مدافع أفابي أهو صابي أو هدية ما هدية نبي كوكي نوكي بقافك هنك بس البحث الرياضي باشتري مدافع باشتري مهاجم باشتري لاعب وسطي باشتري قولتي وصاجي جريدة نشرت كده
1: تشو هل بجارتي عراقي؟
0: هل بجارتي؟ هل بجارتي عراقي؟ أكرم سلماني أجي قلتم بو هل بجارتي عراقي؟ أسماء دهيفا مام القلوانا منتخبي أسبوعي دورو جا تامينيت كرن وقت الدوري نبا أم الملعب الشعب ما تامينيت كرن بشتي بي رئيس اتحاد عراقي عدي صدام حسين بي أبي بريار دا كل لاعبت منتخبي أولمبي في بطولي لاعبت دريجن لاعب الدريجة دفاع ما منتخب أولمبي ما يتكهير بين بس يا طارق بلنبي أزو وحيدر عبيد أم هردو جيكتن بو إش منتخب أولمبي أم بنا منتخب أولمبي وجا منتخب أولمبي جهر وصام شونا مع عسكري كل سنة ما في دوازر وجا سيزر وجا تدر فتاة وصانا دامك ونزار أشرف مدربي حتى ما ينات جاري كات دوك جيبي مدرب اسكابتن نادي دوك بي موغوتي جي حتى موغوتي موغوتي تا تدرفت نظامك واز لعبي بكم ازو اكدبتني بين قلك
1: الدوار دونين اخاري
0: ام سي لعبة كرن سي لعبة ودي كرن استعبك هنا عم اقول ازول لعبك دي نظام يعني وكي هنجي كمثل طابعي كرداواري كمثال يعني بحثاتي او هبي او تحين ذهبي تشوا اقل فرق جدايبي بجا ها سند بجمتها قوم مدار فتا اخو المنتخبين ورقه بجا بيشتم زفر نفا ما صار ما له منتخب هلا
1: تا دار فتا الراهنانيه كوبيا الراهنر داتا اعتزال كير راجي بونا هردو لا انا وكو هي ايداري وكو كاك محمد ورزجوان قناعت بوده چی بود؟ اعتزال بکی؟
0: بالفعل
1: باش تکیف بهاد کتو بیا راه نر
0: راستی
1: چواتا راه نری دست بی کرد بیزا دیگم
0: بیزا برا خود برا سیدا تو دانی ریاضه قدم قاستان اکثریه لعبت قدمی نجاحت نان تدریبه ده بس بوم قناعت چی بکو خلاص اصل لازمه مقدم من شیانت قدمی نما هندك اكو تنینه خلاص لازمه اتمه سلکه کدی سلکه تدریبه وسلك التدريب يجي اسقائد بمصاحده قال جاره بشتي بجارنا بت عمر رشيد نابت عنزير ابان سعد الله ابي تني رز احترام بوانا دنقي راديو مجلس سلافا الواتكم كل افجي قدوه بنسش من مصدر بنا فريزه فريقي ده بشتي افرسي كا كان كربانا اسبي مكابتن بس مش يعني تخص زاني كل ادي نجاحاتي نبو تدريبي از صاحده لا ابا بيا متكر احترام ما متكر تون اسقائد بكوب دنقي عملي اخفتني فريق محمي ريبابر ومزاني جاد نجاحاتي نبو تدريبي وبالفعل بشتي اسهات ما سلكتها ذي بي مقلتش ديتن ومن من من اسبشي ما مختي اسلاعب من افخلت يذكره بلا خدي قالبك هاتي بجتو هاتي تربوي تلاعبي تو وكتو لاعبتو تو مسؤول النفسية تخبتني بي مسؤول النفسية تخب بس بشتي تو هاتي سلك تدريبي
1: بارته جرام
0: بار قال جرام لازم انت بس كسا سيخ كسا تحميه وككليب كي حميه بجينيك والحمد لله جمع نجاحاتنا قال لا عبد مجي هل وصل دوك يجي وبشتي ازل زاخو يجي من تدريب كل 6 صار لك دو سلاعب كنت انا من غراند ريزت دوري عراقي جي فخر وسانا زيك وقال لك يا ريكري فيك الدوري العراقي ده نهين يلزخنا حميد حاجي و وشفان جميل ميتان هردو لاعبين مبي سيبانجي لاعبين مبي تونت ريزيت فريقي دوري ممتاز دي عراقي يعني كيف خوشي بومن بيتيت كو لاعبي باش صبحي كير خوبيت انتو تشتي كيب كيبو لاعبي بقهيني ريزيت باشتر بليت باشتر كو كير خوبيت
1: او بو تمينيت
0: او بو ما الحمد لله الحمد لله حتى الدهوكي جي يعني ما تخسيري ناكل كو تشاندي صالة فريقي ناشاء ما تدريب دا ودوري شبابا جي ما تدريب دا وخطي كردستاني جي ما تدريب دا هلوصا الدوري عراقي جي ما تدريب دا بس او ظروف تهنجي نوكي بيقاف كيوني يعني هنجي كسك تبشتفاني توصامينا نبي كود دعمي كبدنا نادي
1: بلا كوي محمد بين التواركي دي يسيميلي بخبخو يعني ورزشا سيميلي چوابو چواب تا وكو دكتوريا وهدر الويتشان دي كير دكتور فرماني كو يعني كي سيميل ابدا مزرينه كو سيميل جي توخت خدا ياري كانت باش عبوينه تلوير جي راهناري كيريا
0: راستي
1: چوه هوا دستك اي پيكينا كو بله
0: او بشي كي اتجارة فضلي سيميل جي بيناكمو و تجارة جي اس سيميل بيدقناك الكو برياضي سيميل كانيكا لعبايا سيميلي وقت يوم هادنا خارج بالله يا أم هادنا سيميلي سيداي فرمان قال محمود الحاج حسن وكل بيجن وستشار كسكي ديكو فيان نادي كسيميلي دامزرين صالة نوتودي شونا بغداد اتحادي وانا نادي دامزران هنجي نوكي بيقاف كيبي هنجي لازم علاقة تقريبا وتا تا مديرية وكي برهنبري وزيري بان مديرة دوائرة تبكي نافرياضي ده نينا هركسك بيت نافرياضي ده إداري ده والحاصل وصالي صال دوزار دوي نادية سيميلي دامزران
1: دوزار دو
0: نا نوتو دوي بالفعل نوتو دوي قصيري عافيكا نوتو دوي فريق تشيكر ما فريقي هاي كاملة سيميلي يعني تشيكي ما سنينة ملاعبتين لاعبت عجيب ميتين مركز
1: چه درجات کنی ویسردی؟
0: ویس وقتی سال دام زلندی درجه چهاری میکرد. درجه چهاری عراقی. درجه چهاری مدت سال فریق برده دوری درجه دو. دو صاله دم بردو الدهوك البري الدهوك الدويبي نادي دهوك مي صاله لعبت باش ما هبي سيميلي بيشتوي فريق ما
1: همي لعب سيميلي بخوف
0: همي لعب سيميلي بين هندك لعبت بيرس قال ما بين شيتيلي
1: نكوش دربه هواي
0: لا لا مش دربه انا بين مش دربه انا بين همي لعب ما سيميلي بين
1: كرد
0: همي كربين
1: خلاص
0: همي كربين يعني تجي لك عجيب تجي لك عظمات ما هبي سيميلي رجال فيري فريق ما تشلي هات وكل بيجن انفكاك تدا تشيبي عندك اشخاص كدنا تناف اداره دك وما دي هر فرمان وفلان كس وفلان كس دي اداره دبن بلا اداره تسليم ما بد
1: بوشي اگر خدمتك باش تي تي كريز برشي
0: ماني ابا محاربه حملنا حتى تك انا مرفي باش رياضي او يا هي او يا هي
1: ابر دوام فيغا فيش
0: اما فيغا في كشي فيغا كامد مع باريس غاد هو كده انا فيغا كي قال لك باشا حزاوان سيرنينك وباشي مستمر منتن
1: دا
0: بچ مجناوی بس اولی هات بس پشتی ما هجره کر اما هجره چلی هات اما انا شهید تلی رز احترام بو برجنگی بو قایده بابا کلیوانا فریق نمی سیمیلی ام حفله ابها نگل شهید تلی حفله ابد درجه ایک عظامت القلم
1: کیا شهید تلی
0: شهید تلی البجم
1: خود
0: جرازی بت مالا بابا کلیوانا نزبرایوی اس بالضبط
1: اس مقصد بی وكو كاس آن بشهيد تيلي
0: نا أو شهيد تيلي أما ناويوي باب الشيرزادي بي باب الشيرزادي
1: خد
0: الجرازي بتن أو أنا مناوي أفريق دام زنان الدوكي
1: شو فريق
0: شهيد تيلي
1: شهيد تيلي بو يانيك
0: يانا شهيد يانا شهيد تيلي
1: دكهرم دوكي بو
0: دوكي بي بس كي بيرابي بي مالا
1: بلي
0: برجنك بيرابي بي
1: بلي بلي رزو صلاف
0: رزو صلاف بو جانا أو أنا راسي يعني تبوانا تقول لي رياضة ما دوكيجي حتى لو او ابن مالي رياضه دوكيجي بشكل تطوير كل منافسه شي بلعبت باش شي هنجي شهيتي لي بي وكل بيجن ازادي بي وبارزان بالدوكي يعني افرس فريق ثاني حمي لاعب النادي ابي يسيمي لي ويدوكي حمي نافق دبي الفيري بطوله شي بين كو قالك اشخاص الميت رياضي كيفن وكي سيدا امير وانا هندك لاعب الشهيتي لي جيكتن وامين انا
1: دوريتات شبون تو مدرب
0: ناس لاعبي لاعبي في سيدا فرمان مدربي سيدا فرمان مدربي معناه وقتي بشتي انفكاك امل نادي سيميلي تشيبي ام هانا دوكي بجال فيري فرمان وقتي غاتي هما برجينكي قلت تو لعب مدرب وقتي بيا مدرب ام حميش قال هاتنا بحفتش لاعبك نادي ام قال هاتنا وكيف قال كي وقتي مؤامرات شيل بسر نادي هو انا لاعب عندك مؤامرات
1: وكي
0: زاخ وكي دوك وكي قال لك نادي عندك لاعب مؤامرات كذا ماشي اف اي ديك ولا مهات الله بشتي
1: بقى بي يانا سيميل شو استه
0: راستي سيميل يا استه كباش ده صالة شوي فريق ما سري خزبو بلانا با كردستاني الحمد لله فريق ما نكو اس بيجم ما تحت قبكم كو اس مؤسس نادي ما بنا مالا ما مؤسس نادي بس اس اك شوانا ما كوباشا كوما نادي سيميل اناتي في وجودي خدمتك بسيطة كم بواكلي كأس راهنة دو زارو هشتي و دو زارو نهي موسمي من فريق سري خز دولي ممتاسي سيميلي اي عباق كردستاني دو زارو يازي دو زارو دوازي هر وسط دستي مده أس راهنة ربي ما يخص برست دولي نهي عباق كردستاني و دو زارو بستو بنجي دو زارو بستو شاشي أفصالة وكل بيجي ما فريق يخصي مينا تيبلا نهي عباق كردستاني و إن شاء الله إدارة ما أباني كويات شتك وصاد كتن إدارة سيميلي
1: يعني سيميلي الأصل خما
0: استخوی ما و دیجیتال جدید مستقبلا هک چاپ دیری هبت پشتوانی هبت
1: چاپ دیری چلوه
0: چاپ دیریش کو اداره ما گو خبت ناشو و شبابا ناشو و شبابا جله که باچه که تو ردیفه که باچه کتن و هر وساج پشتوانی کو ماده پیش که هری کاری بیت سیمیل کتن
1: او ناشو و شباب هنر سیمیل کوشیان پشیان تو ات باش
0: سیمیل کانی که سیدات سوانی چه مسیلی که سیزاریا باتیلیا شاریا خانکیا جيلك عجيب جدا كابت الرياضية يعني تشمش كولانا بني دي قدمي كده بنية جسمانية وي حزاوي السريوي بترترا ويقاف كي رياضة ما بيش كتك وخلق كي ما حس كتك وريب قهتا ريزد ناشئ وشبابا دا ورديفي دا وكو خطي دا كو صبيب قهتا دولي عراقي
1: او جبو خب براب تشتتي تكرن بك
0: خدي ان شاء الله يعني يا البرك وما ما ما ما قلت ادارك وام راهي نريد باشي تقنجي سيميلي عبيت بشتي شري هذه دير كاتين انا اعتزال كن ام بنا بتا مدرب
1: تا هو قلت ادارة خو كو في في في بو ما بكين شو صفات
0: كو صفات كو
1: صفات تا
0: صفاتهم كأس لاعب كبير ومدرب سيميلي ماكو
1: في غابة يعني بصفة مدرب
0: مدرب صفات مدرب مقولتيش

0: اكاديمي ما خلاص بيجي اديشم هاريكاريا وكم اشرافي سرند جيب كوا ام جيلك باتشيك الصبي ام محتاج الى ابيش دير فناب
1: او او او, أو ما جار هي
0: تزاني ما نمغوت تماسي
1: ما جا كي بك ما نبي بيت في ويتش عندي
0: تزاني اكاديمي
1: ياريكاري ياريكاك فيت بس بو بيجي جنجو جهلا وانا شا
0: كاك فرست اف اف ياريكا هاشتي كابو ما تشكري كو ياريكا كاتارتانيا ويكا فريزي طبيعيه هو تارتاني تقريبا يعني
1: تمام دسرينا كرن
0: تمام دينا كرن بوزفستاني وانا دي درفت بتتربت بناشو الشباب دي مجالها بت
1: دي ارضيه فرقه
0: ارضيه فرقه وقتي بت بتولا امين السر في زكنا السر ودي اجبر باران
1: وانا توشي تشكيشانا بنو غافي
0: لا لا لا
1: وقت توش تارتاني تين السر في
0: ابخ كيش يا لنا بينا سيميل ومسيلي كده
1: باش جهه موقع
0: جي موقع قال باش نزيك ابو خلك مي مسيلي كي وانا جو خلك سيميل يعني بس أظهرني موقعي جان تربي موقعي ولاو تربي كمرو بكربا ملعبه كان في دولتكو وقتي عالم السرخة السريرة تشوتا وتشوبا أو ملعبه وسوي كيزاخو دوي كديد باكو دا بيجن أبا ملعبك أوروبية دا منظري جان تربي بس أفادي استفادة خلقي ما دي بتتربت دي نيزيك تربت بهاردوكا خلقي مسيني كيو سيزاري وقريقا وليوانا وخانكي وانا دي نيزيك تربت ويسيميلي جدبو نيزيك تربت
1: و كارتي دهاتي كرن
0: كارتي دهاتي كرن بس بطيئة قالك يعني هاشكو بيجن بطيئة ما وكيا كيسلة هشتا تشتي توصاني كنا خطوة توصاني كنا كو ام بيجن خلق سيميلي امالي كي ملعب شي بدا
1: هوا داخاز كريا
0: هزار برسا جارة داخاز
1: كريا لازا كريا
0: بر برسا ما كريا مال مسؤولة كريا مال زنقنا كريا مال وكي بيجن شريكة هاتي او ملعبها يدي كريا بس هر تواناتي كنا بس برايامن قلنا هامت كفتا اوه ملعب امام بخبري كو ملعب وما درفت هشتات شنكري كو اموشي ملعب الدركة من ام ديلي هر دو ملعب امام
1: وياري كانت هوا تمرين ادخل كيلت كان
0: اما هشتا دس بينا كلي افصالة
1: اما تحشيري ناكت الياري كانت
0: بيكو من سيدا دي
1: جي فقطيت
0: دي جي فقطيت لاعب دي دير كافت لاعبي تصاني وقتي استراحة ويتشربتن قو خونات اخوة تشربتن قال لاعبي هاي ثقافة رياضية كيما هيكو نشيتن
1: يعني بشك داري دوري داناك
0: دي كن بس بجابا هكا اتحادة كردستاني بلياني ندتكو تاريخي بيش كنجي خولانا يابا كردستاني دي سبيكتن اباج نشير هندي وختابتن هندك ناديتين مع احتراماتي باريتين او تزيك هذا سبيكت او تخما اتحادين اكو بلي اريد بدت انا دت ابي مشارك الدوري العراقي ده
1: تقييمات ابو ورزش ورزشي شي وكي جشتي تشل سيمير تشل دو كيتشي تو بكو ورزش وانا كي ديري يا شارطات بوري ورزش ده تقييمات تشي
0: خدي بوتا تشكي بجم دوك
1: او الراس بت
0: اه طبعا دوك تجرى وكي بري نازو برتبه وكي شيخ شاكر رئيس نادي وكي سعيد علي رحمتي خدي عافيك ان شاء الله جيب عجبت وكي قالك اجي كل عبيد كرت بيش ناي خسنا السيميلي برايامن ديش دوي كي تشتر بتبنى حياتي كيبا كل عبي كردي ماي السيميلي دي بتتر نجاحتين تش لعبي ماي كردي دوك تشكي درفتا نادي دوك في قافكي نادي تلعب

0: gav ki ve gav ki es dükkanci duhu ki benim ani simiri benim kudna frizit devri Irak'ı da ben de masrafayı kitir bir de hamkhorayı pütetir bu nadi. Ya maya maya ve ki bir ya nadi duhu, nadi Erbil, nadi Zaho, nadi Nevruz ya bir business yani. Parayı kazancıdken o parayı sarf etken belaşı çetin bu halki biyani. Ne halki baciri. Gelek şu an eğitim ku esik şu an ama mızahiyen adı duhukum hatta ve gaf kişi ku ku av hizmet amin nadi duhuk berçavi never git ya ku subayı bişt kavari ama be müşrifi fariqi vare be müşrifi naşa vare be müşrifi devri kurdistani vare be serpirişti fariqi kedi انورا ام ببنا لجنيك وقام تشبكن تشناكن بو بو بو باشروجي ام لاعب كرد كرم بو خليب كرم ام بين النافريز الفريق ده ام بو خاتشيكن ابا تشاندي صالة مع اكاديمية هل دوكي تلاعب توسا سرنكتنا حتى بيك ابا ده صارتها تلاعب سرنكتنا با او اكاديمية تش غاية اكاديمية هي تتشل برد تو اكاديمي فكريا او اكاديمي لازمه دو هزار مروفن عن هزار وبين صد مروفن عن هزار مروفن عن صد لاعبن صد لاعبن ما دو لاعب تنابن حتى تبدا صالة بقينيا سربيخي ناشا أجبالا ناشا وشبابا ورديفي دوري عراقي كو بتنافريزي الفريق رجع احترام بو حمي كارقريا وحمي إدارة
1: وتو مستعد هيك في دخاز يشتكين
0: خدي أس مستعد بس هندك شرط وشروط لازم أمري بيها بصلاحياتها منها ما ين رياضي بتحكم ايك رياضي ده كده انا هندي متي جيشتي بالرياضي ده كو او صلاحيات الدسي ده هذا
1: صلاحيات دانته بو نمر صلاحيات دانته
0: صلاحيات دانه من
1: تاشيان هنا تدي تا او بوري بخه ناشيان شيان يتهين الحمد لله تا بوري بخه ده في مثلا اكاديميه دي ياري كيرت باجي تاريخي بكو بروجيك بيت بمستقبل يانا دو شباب دو کود بلا یاری کرد باش کردن کرد دو
0: کرد دوست باید کیر خواجه این کم اصلا
1: دوست باید کیر خواجه
0: خودی سیدا بتا چیگه بیجم می باوریا که بازر اپخوایی بس اس نبتنی
1: اکی
0: اندک یاری کرد دیه تین ویگار که خودان شیان دو کرد خزمتا نادی دو کری از دیوانا گر خواهیدم از دیوانا اینم اوید نه چاویل بس البزنسی بت پاری بت لاعبی بین تو ببتن استفادش لاعبی کت ادیوی اینم ایوه کیمه بتن کو اخلاص و ولا شد بکتن اس لاعب كربه متشكتن اس مدربك وصابينك كو اس باريونز قالك لي صرفناكم بلا ما نبري سيدا بري تشاندي سلام يا غوتي فريقك كرد دوري عراقي نابض حتى بيك من غوتي جي شو شالي دا دياره ابا بري بازدا صاله بترم يا غوتي تش فريق نابل دوري عراقي ببني كرد
1: بو
0: محاربتك بحمينا ش حكم عاش فريقا ش لعبت أبخه ش كي لعبت أشياء لعبت تابعية عربة أنا معترفة اتصالك دي قانا كنت لعبي مستوى قدم نكت بس نزانت إدارة نزانت كاش يعني دي قبل لعبت شد كده
1: تبحث إخلاص هو لا إيكن أف مدربة ما إد في قافية ووكو هي إداري وكو مدرب سر أستي هريم الكردستاني أو إخلاص هو ولا الدفنية
0: يميت كرد؟
1: بله
0: بله اخلاص ولا هاي الدف ودبت تركش إش عربي ودي لاعبي هو صاينة تركو استفادة بقين تنادي باريكي كيم امشن نجوم
1: ما بس إدارة فيقافية
0: إدارة فيقافية
1: مدربة فيقافية
0: مدربة فيقافية
1: كرد
0: كري إدارة دوك أفصالة
1: من يعني. بس دوك بس
0: حمية إدارة أسباني أمل بجمل باريس جاهك صورة عامة أم نابي ناين أم نابي ناين إدارة ما نمقلت أبيا بزنس علاقات تنكو عندك اشتراكات كن كلا أبا وانا عندك سبسارة إلا أبا تينن أو لعب النشوي آسي وسنة كوي نافينا كو بشير مستوى قدم كده أب رأي آمن إدارة زاخو إدارة دوكي أزهر دكاتيني بجم مشلب أربيل وسليمانينا شكي أوانا إمكانت وانا شما تشتر أمل باي تخت أربيل وأنا جيك روشان بير السليمانية أو هاري كاريا وأنت تكني الفيري أم هك شارزا من أم تشتي لاعبي نجوم نين النافر الفريق ده لاعبي النجم عن شرطة بت عن جوية بت عن طلبة بت أموان نين أم تنبرخون لاعبي جهيل وجنش بينك

0: ما بكم باري ومستواي قاسي قدم كده. أم هندي سرفيدا سوداني بن أم تجارة دوري نعمل إيك تشكي لعبي كرد تكي من نابده لعبي باجري يتكي من نابده تنشي سيطرة سلعة بابك لعبي معترف بيتا دفتا دي بخوا اعترافه خوا كتن تهاجين نتو خونا شكال باقلي بس لعبي كرد يتي باجري بتن دي خوا بتتر ماندي كده خوا بتتر تعبين دي خوا بتتر اخلاص ولا عايد بتتر بتن ودي مصرف هو يجي كنت
1: كاك محمد تا صحبتك مجهوداريتك ومبخوك رجه بسياري يعني منتو ديتي تقالك بيجيني الرجبيني كو يعني تميت كردي وتهب دهوك وزاخ وهولير تجارك قارمان يبدأ سخوة بناينو تجار انجام محارباوا ومحارباوا تتكرا تو قلبي چندي؟
0: از قلبي چندي
1: متأكدي؟
0: از متأكدن
1: بيجار قالك جارة شلو فكرت بجن ورزشي جي اف صحبت راكري
0: مبالي كواني
1: أبوتي نابي طيب يانا دهوك يانا هولير يانا بزانم كيري كيري ناوروز وحتى دو ماهي كي قارمان يقا سهر اقب دس خوبة بي فاتشم چو بيتاكرم
0: سيدا أربيلي أربيلي وقت الدوري بري أول تشت بخيران هذه دهوك دوري بر سي سالة چار سالة سري
1: ما قالك وقت نبا كاكي سراري إشارتي داد او صحبتا ما يان كونا بيجن يا تيرو تسأل خوش بس بو من وي موقفي بيجب دقيقة كده دا ما تكاك محمد دخازة لبوريني
0: شتنك
1: چو ابو تو چودا چا پشيار يكي ليانا دهوك و بياسم بقى بيل نكرن محمد يوسف ياري كر دهوك صحبتا كو صحبو يا
0: رز احتلام بو كارگري انا
1: دهوك صحبتا كو صحبو
0: زبتا بيجم اتشوف قطا من نابتات قائب دينا يا كريا لستا لستا نابم تدين بس نابي هندك اشخاص دي دا كنا نرياضي أتشم أبدر قيمة قلت برادو شو مجربة قلت بتناش مجربة وأنا وكي بوديجارة يتهين وكي يديا أنا بيشنا بالبدر قوار أو سنة بدي نزع أنا بكده بيجدي
1: زرتك
0: زرتك إنه الحاصل مقولت هذا شو مجربة قلت بتناش مجربة مقولت من ياسي قلنا ولا استنا ناس مقولت شو أنا اللي قلنا بيتات قايمة ديني مقولت هلا بجوانا بجم كلا بتشكي خبصة زي بتشكي بين طنكم راسي في حالتي أو ما بو خدمة بنادي دوكري قاسمين من البدر قي هندك أشخاص كو نرياضي الجيم برينا خواري أبدي بن أسعد زبيب قالك أسبيش دار كاتي مجيك قالك الرياضيات ديت أنا أمصلا لما خبصيها كلي قال شرطة وانا وقال وانا أبيد بودي قال وانا بيش تيوي قازي كده من الفيري والمهات كو أسيدي أسيدي نايمة بيش طباني أسنا يما دويكي
1: تنو شيف قاي
0: أس قالك كيما تشم قالك أزيهن كتشم وقت التكيت أمن حاضر بتاتش مجور بها يا بيا التكيت
1: حقي ده
0: إيك بيش تيكي إدارة مع احتراماتي بغانا إيك بيش تيكي تيكتاتي ده فلان كاسي على المهم كرسيك حلاقية بلا وصانة بتنهر كاسيك بيجتن أس يلفيني ما فيكاك سبيد تشي عرضي كده دي عالم بحسامي جي كتن أش تشي بيولي تشي بيت عالم دي بحسامي كتن بس لازم أس ريزقرتني ياري كاري كامي بكم ويخزمات كري
1: مدام نما بدا خواه قاك محمد هكي والله صحبات الجالتاك بلك بجيني يا تيرو تسلو يا خوش
0: وزير
1: بباري قداري ماو بيناري ماو بيجين هاي تداري دستكا بسيني يان دهوكي چه دهوك چه زاقو چه هر كسي كي ديته دي مفايش وان رونك نت كوكي محمد يوسف بينو با چاويتا ما چكي مجاركاتو بخير بسر سر مو سر چاويتا
0: رزو احتلام بوتا بس بديك بسيط اس رز قلتنا الجمهور اخوة دهوكي تكم كو بشتافاني مي بي اوان ازي سري خصيم حتى بيكي بس بلا بسيارة حالي مجيب كو اجي ايك شوانا ما اوجي ايك شمنا
1: تهرف صعب وقت ما بتهلافوني جي قلت اخبتي تا قلت اس همي قابا دين داري جمهور دهوكي ما و همي حاجة كانت مبونو بشتافاني مبونو بله گدارو بینرد خوشتی بی چنده اما دینه دومای که خلکا به جاره برنامه اکش خلکی حتی جاره که دیتره ما این گینه فکر حتی ویده میبخاطره و خوده گل هوا بیده

هريك كوسر مني بقربان ويل خاكر مبوستيك بقاك واني الكشيان عثماني قاتل حفتاني بري خدانه باجاره جزيره بوتا كتن دفي برجا بلكواري.

الكشيان عثماني قاتي حبتاني بري خداني باجاري مغرب زميني لدايرا قران لكي لكامي على كرن مس

0: هي لازم أجيب أوصال مثلا الجروبا تسألوا أصحابي أنا خلني قصابي بالإكودور يعني شنو توب جروبا تيشي كي يخواندني ويكيش كابتنا زانوشكي كيف كان بجيب كوب وباركا وبطيلة وشانطا حشريتا وريحة ونوعين تياجي وتجميلة ودفنا وبليفا فردانو ريافة فردانو فهذا ما يصير تياجي أكسنشنا بيخني ورنجا يعني يابو يا خرط أنا كنا صلابا دا لكي أنا تبكي وشكلي وعلم يهات يلادان طبعا أخفنا في الهميرات تجي المجيس لنا
1: ويا ويا
0: مثال عندك جهة عندك قطابي نيتين نقوه عندك قطابي هذا ممكن يمان جاي جيلك بون قدام بون اتريكوبيك بون اتمرتب بون اتفاقج بون حتى هندي تجوتن تصابون طبعا انا الخوم بالعوامو بس نخوش اهمان تلهم بالعكس لك اذا انا مرتب يكون مفروض طلبة البردية بس دي برا باجي هندي يعني منها رجع رجع رجع هندي طلبوا بإجارة كيك يعني هندي كيك البلوام وهندي هندي جوري مكياز كيف ابو هندي جوري كركيا وهندي كيك بيخ سنة البربون يرفنا شو بالأخذ يعني جاءت بالأخذ ما هندي كيك أتوصيان فبتت وصيان بمكياز ده يعني هندي مكياز يكي طوخ ويا يبيسر وباب يعني شو الخلاف الجارة الأفنظام البلدية جلن جلن كيه بلن خوشي مقابلوي أنا نظام أكو شو خد بين النفط يخو بيشي كيف شكل فيدا يعني بساطات يعني ترتيب يعني تكتب ريكوبيك بلا أخو مكياج كان أفكا هندي ما تبا تبايك خلاني ريكوبيك بيتا نوخيتا أما جابي جاي تبا مروفية قاقج بيت مروفية بيجين بيتا دولة خوش مروفية بيهن مروفية سردم بيتا بوجلقا بس نكد دمك يكو أشام وشيك الجهد فيكي كما بأخو يعني أكا أزيج من أزيج مكتوم كما بأخو لا أستاذ بديت جواتي خو جيت خو كما بأخو وديت ديني خو كما بأخو ناكو ديني من مش من ديت كبيت وناكو جواتي من شبكة صبر أخوات الكويت نمر بكا يعني كل يوم صمى كل جل مستمعين في الهاتف يعني بخي أبدي كي فاني بو كرتو ريتو مكيا جيت أوكو كرتي فتشي خطلة للسلسل خطلة بتخو دانات خطلات كي كانوا أذا أذبوا بوطا نيارا ويا فتروجانا بضل طلبت معها تتنا دوامي روجانا عندك بلي جهة روية تنا بواطي لا دلي لا جهة يخوان دنيا جاء أوجنا صان دنيا جيت فينا ريت معك وتتشوية ثم جيل بوي الضوازن جيبا وتكهات يسكي واتا خود بالإسلام ودي أتبر جي خود بالإسلام هاد نظر اسمه مستشف أخرى يعني أبا هني كل دي شيء
2: برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو رز و سلاف گهدار و بینرت رادیو دهو که دم هوا شاد بیتن اوه جارا کادید گل خلق کادید رج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دهو کی بله گهدار و بینرت خوشتویم گلک جارا ما آماجه به خوبی گهاندن گنجان کریه بو گهشتن آرمان جاخو اف جاد هر بوارکی دا بید ات آرزوی خدا بجین اوی گنجی داهنان کریه حتی کو گهشتی آسته که باش و نافدار بویا سر آسته بجین سر آسته پارسگاه دو که سر آسته عراقه ورزشوان دیرین محمد یوسف ایک بویا شوان گنجان و هر سنیلی یخو انکو زاروکین یخو حزا ورزش هبویا و قوناغ بو قوناغه محمد یوسف دستش آرزوی خو برندایا و تایبتی جی آرزوی تاپاپه حتی که بویا یاریکره که سرکی تلبجارتین جدا جدا دا چل سر آست هرم کردستان چل سر آست عراقی جی از شم بیجم که محمد یوسف میوان برنامه ایکش خلکیه دی پتر بو هوای نیجا که محمد دینه نیاسین که محمد تو گلب خیراتیش سر چابد
1: خیراندار به سپاس بو بو به میوانداری هر اوسا برنامه و ایکش خلکی انشاءالله ام بشین افریکا کو شبکه وسط محمد دیاکر و برنیاز کرد بو خلکی که کچه خزمت کریه بو ریاض
0: اب خو که محمد یوسف یه برنیاسه چه بجین سر مگوتی سراست پارزگاه دو که من بحث سیمیلیه، من بحث زاخوه، من بحث آکریه، من بحث دو که بخویه، سراست عراقی جی بله کنا بجن افش پرانسیبت برنامه اینه، میوان خو ام پتر دین نیاسی بو خلکی خو اگر کجه کتاری ها بیت ایکی مثلا کساتی جیانا میوان من مثلا وقتی دین من برنامه اینه، نزانید اصواب سیارا جید کم و تشمه قبیل بکه
1: عزیزی برای
0: وشمیجه جی من بدویا از که محمد یوسف داخل که ما برنامه بله شغل کارن هندلی و نبکو تو آمده بی افرو که ام گلپی خوش بونو کیفا ما گلپ داد که محمد تو بخیر بی سر چابا جارکن
1: سپاس یاوت که با بی میوان داریه
0: از ویدانم
1: کیفاته
0: اما صحبت کولا کی
1: عینن چطره
0: ما نه محصب که نمیل چه خانه و چاکی پیگ ببت خوی نستوع بدل فکر اوه دلو خو ام دی بیجین
1: دلی می فکر یا خواستم با رادیو دو که راستی ام تخزمت دنه
0: بله اف جوره برنامه چواد بینی
1: خودی برای من برنامه جه که گله که پری کپی که یه هر وستا جه که جیانا هر کسی که دیارت کد که که بیچی کاتی هایی چی کریا حتا نهایت هایی و ایشالله جه ام جی بشن که خزمته که بو برادیو که که ام تشتی باش دیار کم و خلکی ما که که محمدی بدایت هایی چوا بی حتا نهایت هایی
0: دو که محمد تو خوب دنیاسی
1: از برنیاس محمد یوسف یاری کری یعنی دو کمیم چندی ساله هر وستا جه سیمیل و جه اربیل و جه و مواليد دامن حفتي بينجا صالح حفتي بينجا خد از دار مسرد دي هاي
0: كيري
1: السيميلي
0: سيميلي بخو
1: بلا
0: هم تو سيميلك يو طوخي
1: با طبعا علي ولا
0: بلا
1: كوچراتي وانا بشتي وكيد بيجن بابا بابير ما هادن سيميلي اما سيميلي خد از هداي
0: كوچري
1: كوچرن
0: بلا ناس اللي فاني
1: خد خالد من السليفاني طبعا بس منطقه ما منطقه ما کوچراتی فرق وجود داره نیه نابینا سلیوانه ها و کوچرا ده هر عشیرتی که تشتی می باش اول سیمیلی کو ام حمی تیکل و تشتی که دیجی باشتر میهل سیمیلی دیاره بتن عرب بتن کرد بتن وکی بیشن خویش در وجه بتن حمی عشیره جی بو تازه جی تو بری خودی حمی پیک وچن تازه غض النظر الا عشیرت نبتن
0: یعنی خوشیم نخوشیم
1: خوشیم نخوشیم حمی گلی کن سیمیلی خوشیم از سیمیل اوکو هر درگاهی که تو شیب چیت ماله که تو شی همه عادی درگاهی و که بچن جوره
0: چوه
1: یعنی دلیوان وکریه دلیوان برفره بو مروانتی بو باشی بو چاکی و آناجی
0: گره کبا رزیل میبانات گره
1: همی تشتی همی تشتی
0: رزیل هوالینیت گره
1: همی تشتیش برای خور گره کو خلق همی تشتی مروان غض النظر بجمتا غیر عشیره جبتن بس سیمیل یعنی خوشیم اوکو خلق سیمیل دلیوان گله که برفره بو همی کسا
0: وزارو کنیتا چوار؟
1: راستي زارو كنيا من صالة هشتي وحفتي هشتي وهشتي ما بطولة كبيرة
0: دروك تبسي بطولة ما
1: كنجا لا بو دراستي وانا كمسل
0: خواد زارو كنيا تتزارو كنيا خو جاري هر سيميلي
1: بلي
0: زارو تاخي
1: أسل تاخي هنجي تقولني محلا وليد يعني بس يا بيقا كيا بيا برايتي محلا وليد يعني عربة بي أمناف عربة دي بمنطقة ما فرق جدا هنا بيجي عرب وكرد وفلج أمناف دي بمحلة الوليد تقولني بيقا في كيا محلة برايتني
0: بلي و هاد زاروكين ياخو بيجم خاندناته هر السيمي اللي بويا
1: طبعا ازل يازدي اداري بيم حتى ششي ابتدائي مخلص
0: اشتاو مدرسة ما يازدي اداري نافات اقوارتن
1: او خبرين قيداش اداري بي بي يازدي اداري
0: يازدي
1: اداري اما حتى بياك مدرسة اما يا برفرهج بي بس وكد بيجن الطالب الويري قال مدرسة هانا بيكنك والطالب الشويري نقل بنا عندك دي مدرسة يعني كافين بي مدرسة قادي في نافي يازا أضر
0: يعني. صبرة تبسي ملتيت.
1: خدي أز بتبيجم أس. شيء بفترة كي أز دير كذا بمنتخبي وأنا ده بازر وجكا بس وجكا. من زمان دي كان جزور مسيميل راسي. ناف كسكارة خدا روسا هوالد خدا ورياضي ميت سيميل هوالد ميت كابن. راستي سيميل النوع أكوسا وكي نوع أك. مخدر يا كت الجسم مدى يعني خلك سيميلي تجارة سيميلي كبير ناقد.
0: بل هوا لو برادر تي زارو كينيا تي حشت كان باك محمد.
1: خدي بتشكل.
0: هوا حشي كنت كي.
1: خدي حشي
0: كنا. زارو كينيا كيشة شد بين شر شد بين دجارة كنا بيجن ليبورين هبوية.
1: سيميلي ده كسوي كي خلك سيميلي نبي يعني أمي بيجن تشيل بتاع بسيارنا كي قالك بطولات تشيل بني فرق شعبية وانا يعني قال فريقه جديناتي كدو أم بيجن خاصة فريقه كما كردستان هبي وكد بيجن قادسية هبي يتعرب بين أم بيشتنق بيجن بهدينان هبي نوروس هبي بهدينان هبي ريبار هبي ما شارد كر أم شافي حميد قالي كدو ما قدو بينات كرو ما كون كانت كر بيبه بيشتي لعبه
0: ودينا
1: أبات أنا والله
0: خاندنا خوب ومبحث بك
1: خاندنا من حتى ششي ابتدائي من يازي آذاري خلاص كري بيشتيو أش كمان متوسطي متوسطي حتى هر سيميلي متوسطي من السيميلي حتى دوي خلاص كر بيشتين قدر فترة رياضي قالك ببتشي بمجالي من أبي كواز خواندنا أخوي كامل كم
0: وتحز ورزشي هب
1: من حز ورزشي هبي بتترش خواندنا
0: شجوري ورزش النوع
1: خدي خاصة المدرسة استعراضاتها بين مطبقان تقول طائرة جد كر قالك يعني أو هردو فيانا من عوليكا يا طائري بيشتيو شيانة مبقدمة تشي بين راسي
0: بيجيك هتا بتبحثي صحة وميدان كن
1: غورابانا
0: ده تشياريك
1: من اسبو لعبت ابي قفز العالي تشوم
0: بلك
1: مدرسه وقت استعراضاتها انجماني استعراضاتها اوهبي قفز العالي هبي عريضها بي ابا سي بي جي هبي تشد قلنا
0: عريضه
1: ثلاثيه ازي دريج بين وبنيامنا جسماني باش تبي
0: قابه تجن نظم
1: ابو سر ايدي وانا جي سر زونا ايدي ابو عالي ازي باش بين
0: بلك بلك
1: وبشتي يجي راسي قلب بطولة هادنا كنت مدارس هذا خاصة قدم وطائرة حزام السر هردو كابي طائري صالة هشتو
0: من بحث الطائرية كباش زينا قدم
1: طائري صالة هشتو بينجي ملعبك ما هي كلية زراعي ملعب السية قاعة السية عراقي ده منتخب ناشئين عراقي هاتن صالة هشتو بينجي كو ليقر يعني تولى تربية سيمين قلت ملا عبد باشر بني الدريج من مواليد طوان بتشيك بن اس اكشوانا بين اجي قلت هندي قلت مورات تطاير نظامي قلت اس احسن لاعب طاير ما مدربك عراقي ناد بين خبيري طايري بي قلت بس ورا طايري قال ما خلال دو صالات تتش منتخب قلت اس نايم طايري حزام السر قدمي بتتربي بس يا كمدارس وقت بطوله مدارس تشد من لعبات كل هردو
0: يعني تبرين تشتك جزاني حتى كنت داخل
1: قال لك ماني ما رياضه ما بري وكنت بجي المدارس بري حميتش العاب هذه ما مستعد ما يسلي طائري قدمي وانا رياضة ما تكر يعني درس عمايا خاص
0: انت استفادة شوية دي
1: شوى ما استفادة قالك شوية في جهر بطولك شي بواجه ما مدرب هاي بطولك طائري ما هي مدرب دائتا ما مستعد ما يعني ما مستعد وكي مدرب يا دائت بيشتما ما فلان روجي بطولة هاي دوار افلا عبد باش طائري تمهين ما تكر وكي في قالك كاتا شوى لا عبد طائري يسلي مدرب يتخويتا ابيش
0: وتمرين جدي
1: او درس اذا جرى دو درس بمتكلم بو في سبيلي بس ام تمنا كلكو ام قاعده طائره بظن بتبادل وانا وقت ليك الزفرنا
0: وهبو اينا باش مثلا
1: اينا باش بنت هذا نفرز الفريق ده
0: دالايكي
1: ادالايكي
0: اللي باش دا بيجد مثلا ام دي استفاده جوابيني
1: طبعا طبعا تشاور جا وقت بطوله طائري خاص بي مدارس الفيدي وانا سيميلي وانا سيميلي الفيدي منافس بين قالك فيدي جي قالك لاعب باشبيت
0: بله
1: كيف اللعبة طائري وكيف بيجني يدي وسلي وانا اكثر وانا خلك جندات شترنش يتباجر وانا ببنية جسماني وانا ودرفت وانا بتتر بيكو ممارسة تابيري
0: مجال بتريحي
1: مجال بتريحي
0: يا راسلي
1: بله
0: بيشتين جيتو سراسي عراقي تاكير
1: طايره منك نعم انا بجوز منتخب هذا ديف مره اسنا كم تشكمس يانا مصر طباني بمركز شبابي بس
0: يعني دونا شو منتخب
1: نات شو منتخب طايره
0: ابو تشميلات ابو قدمي
1: ابو قلا قدمي بيان
0: بكرم كتر
1: ابو جا بشتي
0: مركز هذا ما كان قداس بكر
1: ابا صلاه هشتو تشاري هشتو بينجي از المدرسه بمختي بشتي ابتدائي دار كتيب ابو هذا ديف مره بو بو بو منتخب ناشئين العراقي بشتي اتشوم متوسط راسي حزام مصر طباني قلبت التربي من دراسة أخويلة في سبيل طبانة.
0: برا اختيارات شوابو اختيار شوا محمد يوسف هل بجد بو شباب العراق اللي بيجي. شوا توات يدرس.
1: برا خد برا خا مشكلة متصنعة بنامالا ما رياضينا يعني إيك شو أنا برا من سيدا فرمان دكتور فرمان.
0: أكيد.
1: إيك شو أنا أول بيكو بالبشتي مي بيشتغلني أمد كركو أس بتشكاتي أز الجلد شو ما ملعبه ولا عبا وانا قال جالة شو نزاقو ثانة دهوكي. لعبت كلنا بينا خده يعني قال جماعة تدخل دهوك وانا عبيت كابل وجا أزد قال واتا طب حزامة بتترسل هندي تشيبي وإمكانات مش قالك باش تربيني يعني بشتي من ممارسة كري بشتي تشيبه وكي بيجي مركز شباب وناشا وشباب وانا حزام
0: فرق شعبية اشتكرية
1: طبعا فرق شعبية جميع كري مركز شباب وفرق شعبية تقريبا
0: كيري السهر سيميلي
1: سهر سيميلي مركز شبابي بي سيميلي بسيدة سعيد خليل أو وقتك مدير مركز شبابي أبو هرمان حسين حسن وكيف بيجن رز احترام وانا هيك او جبراه من المزنة او ايك شوانا ايك امين مدربي مني هاتي دستي شانكرين ابو هرمان بي
0: ابو هرمان وسعيد علي شوا سحت كرا كساتيا محمد يوسف بيكو دي رجع دي ايت ابدا بو اهل بجارتي بيجين يه دهو كيكت آن بو سر اصد عراقي ديكت شوا بوي
1: راستي
0: تقيم اوات شبو بوده
1: راستي راستي يعني
0: مرو راست كاك
1: محمد راستي كابتا بيجم كاك فرسات سعيد خليل إكشوان كسابيكو رياضية كابنة
0: سعيد علي
1: سعيد نا أبا مركز شبابة
0: سعيد
1: خليل سعيد خليل
0: بلي
1: سعيد خليل
0: أو ما بيصالاريا
1: سعيد خليل برايم من المنظر الرئيس احترام بيها أو مدير مركز شبابي هلوسا أبو هرمان مدربي الفيري بطولة ما وقت مراكز شباب تعدن كده بهرابتر ما بطولة بس خواتي نادر
0: وكي
1: كشكا برخو صالة هشتي وهشتي الدوك ما بطولة ما بدس خواتي أبو هرمان مدربي صالة هشتي وهشتي
0: بلي
1: أبى تصيرك جميع هيش تابتك أبو هرمان الجلمة أو مدربين ما بيو سعيد خليل أو مديري مركز شبابي مركز شباب نشاطك عجيب بيو ياري كلكو بجهت بليد باشتر هروس ناشئ والشباب جمهبي الفيري أثبت بجم سعيد علي سعيد خليلي أفضل فتوى صدامك وصلاحيات وقوة الدانامك وتجعمتك كل هندي جهنا أستك باشتر
0: وتباوري بخابو دي جاي أستك
1: باوري أمد صاني بوش سيداتك أس أثناء قبل هذا ما الشبابة أزي تدريجياً سركتي ما أزي هاتما أجبالة ونعشاء وشبابة أزي هاتما قايش لها أو لاعبي تدريجياً بسركة بدبدايتي دي عملي ودي ليشتر بالطبعاً دي بالفعل جي وصام قايشنا وكيب بيجن قناغي باشر وصام هاتي لبشتي دهوكي ما وكيب بيجن هاتنا دهوكي والشهرة طامل دهوكي شي بي سيميلي جي درجة شاري بي مينات درجة دوي بشتي ينقي وكيب بيجن هجرة شي بي كو فريقي دهوكي نابدنق بي بتتر بي أما أنا نفرز إني أنا دوك.
0: شو هجرت؟ أنا جالس.
1: هجرت وين شو؟ يعني وكل بيجي بلاد دوك الشاسيميلي باشتر بالدوري العراقي ده. وشهرة دوك الشاسيميلي بتتربي.
0: بو.
1: بو. الدوك الناف سلسلة العراقي ده يا مشهور بيكو لعبة باشتين وفريقك باشي هاي وإدارك باشي هاي وقتي بري وقتي.
0: دعمك باشي.
1: دعمك باشي هاي ماديا وأنا والبيجي عندك كسبين كنت. وكي سيدا صبحي وانا نافريزت عراقي ده وبشجعت وكي فريق الزورة وانا نافيده وكي قالك بلن كده
0: باش اتأفهم اوقات بحث كري هل زارو كينياتا وشاب جحيلينياتا هميت مشكتا دا يعني اوه تأثير محمد يوسف كير كودي الروجة كير بمستقبل محمد يوسف جي دي بتا ياري كاري هل بجارتي مثلا يانا دهول تأفهمي هم دبخو كوم كيرن
1: طبعا هل لاعبك الطموح حكايك
0: هذا تشبيش مثلا هذا تشبيش محمد يوسفي یاری کرد که هی کیف محمدی گل هپیتو کو یاری کرد که گل که زیره که دبست خوزی از روزه کی وکی وی
1: بفر
0: بابا هل بجارتی دوکی شده که اصلا دفته پیدا بود
1: طبعا تو محمد ابی وکیل بجی سیدا بجار و سیدا فرمان وقتی بجار و فرمان تقریبا از بجیم کارت بجاری مستر هکس خلال او رشی توفیق بی رحمتی لقمان بی از بچیک بی تانا
0: پیشتا با تحصیل التدکر
1: چواس نعمل از بتا بجم لعبه كده لعبه صارت بمركز شباب دو كلمه بلا خدها لعبه وانا حتى جارك وقتي حادثه شي باختي هاون في ملعبي كنت عندك لاعب بريندار
0: لازم نضل
1: اجي يا رحمه الله ازي بتجيب لك حتى سميلي بيضجك وافتشتي شي بي تو محمد
0: صحابيرز بو
1: او طاطير سوا في قاف كي مركز شباب يا بيرس الفيري طبعا فيانا مروفي وقتي مر برختي ابراهيم مروفي الجلجي لك كتل مروفي او طموحات شي بدكم قهته بهدفه وبالفعل جاب هدفه شي بريكا سيدا فرمان وقال يا لي كلمه رشيد توفيقي ان شاء الله خذ تعالى عمري ودريش كتنو هلو صح حميد محمودي وانا انا يعني ابجي لك من ازيب بتجي من افون ده بس تو محمد بيكوز جامع هدفك قال وانا
0: تبعس حميد محمودي كتبعس بجاري كتبعس رشيد توفيقي كي يعني ابا تقيما وبوت تشبو قوتت كاك محمد يوسف تو جالك يا باشي و اكود بيجن دي روشه كيت انا يا خودي دي بتر بيش كبي
1: از دي
0: فاخ شي لتا في نصيحه التكريه
1: اف اف نصيحه لقمان
0: اخ اخ نتوا جالك
1: جالك بي طبعا
0: حتى
1: بقى في كل دف من
0: شارازانه بلا
1: الوي فتره ده اس نزيك يوم بما اس جالك قال فرماني تشون سيدا فرمان دكتوري رجع احترام بويا ترى بدنك راديو جي اس صلابه جهنم الدكتور فرماني لقمان رحمه تقول تمام تدي بي احسن لاعب لقمان يعني راستي خذ جي رازي بت ان شاء الله تجيبه عجبته او برشيد توفيق بحميد بسيدا حميد محمود والقال سيدا فرمان وسيدا نعمل جي راستي تجاره دياوج بينك تشكي او اسطوره نسبتي من يعني سيدا نعمت كو نقشت مي ازمه وكيل بجن الرياضي القليب كان بس بما مستاي منهم مدربين من التجاره
0: دياوج تجاره جاي كود ديتها

0: سيدة نعمت أزجل جرت هذا مدوي كمل سيدة نعمت جرى بس ما بمستحبتها بكتن أبدي بكتن بحصار رياضي وبكتن دي كيفان بيتها تراسي جاملي أيجي يعني خدي عفيك إن شاء الله جيب حجبة أبي أس يعني تجاك وصل ضام إلى آخر حد أبا أختي تدريبي
1: معناه تدريب شو رأخو يا كسات يا أخو وكو ورد زوان جلك يكيري بو مستقبلك إنت متابع أخو
0: مدراسة أخو بيزرب كمدراسة أخو أهمال كس أسكت مسار سلكي رياضي خاصا قدمي بآخر نت وكي سيدا حميد وسيدا رشيد وانا سيدا لقمان وانا أوانا يعني تجا عمك بتتك كودري صالة كتو تدل دوكي وبالفعل جو صاد شبي
1: تيار قال لقماني نكرينا
0: من قال وانا كده بس أز بشيك بنا تشمت شت وانا قلت طباب انتي نات متبرن
1: بلي بلي تجلك رات
0: كده باب ما نف أس أما أس بايسكلي سيدا فرمان بيم هلا آبي بينه هلا جل كلمي بينه هلا لابتشيني بينه أوصى
1: إيه راس
0: راس أز بيم ملعب حتى عندي
1: بلي بيشتينجي كاكي محمد تو كان جهاتي هلب جارتن وكياري كير هلب جارتي يانا دوك
0: صالة نوتو دي وقت يا ماتي نخواري نوتو سي نوتو دي نوتو يك ما نخواري نوتو سي أربيل جولة
1: باش عم دي بحسي بري بري يانا
0: اينا ما نتاز بري بتابيش بدا دي تشوهان ما دف نافريزي دوك ده أربيل هاتا مع عسكريك اللعبك الدوكيك اللعبك السيميلك اللعبك الدوكيك زاخوكر كل عبد باش بخش يقول
1: تجريبي
0: تجريبي ودي هذا بوكي مع عسكري الدوكي كرم بخلا عبد دل عبد جيكت خالد موسى جيكت كابتن خالد موسى رز احترام بوجه او جريا ذيك كرمنا ولا عبك بناف الدين بالدوكي كده هات السيميلي ازو مهدي هفالي منه رز احترام بوجه الكتن دوري عامه
1: تكيش خطيك
0: اس تقريبا السنج كلمه مهاجم أس خلف المهاجمين من وكيف يقف كل شيء بس أس كلمة مهاجم بس مهاجم شو قال دوري عراقي قال جيشي بك قال فريق زحمد بين ولعبت أربيل جراستي من ربو خذي بيجتني يعني قابلتك عجيبة بي خاصة محمد خوشناوي القلمي بي وكيف بيجتني أبا بكر القلمي بي بشتوان شبيب القلمي بي أبي تاني بي رامل وانتد يعني أبي تاني أس القلوة من قلق قدري مش قلت راستي الويري ما ويسي هي فاس مام القلوة أنا بوم بتخ خبرة شبي بشتي مديتي يعني ظروف المثل الويري مساعدني نكو أزبتش مبين بوريكي فارق لك إش دهوكي حتى شو أنا أربيلي أمتيارة شو حفصة أتا شسة أتا مشايي شو ناتشونا أربيلي ناتشونا ميسلو شو ريكا تشايبي مشايبي رجعنا فرش دروجة حتى تا سراقي بابي جاء تشوم المعملة الفندقي من مصرف كزيدة
1: بومن مصرف حساب أخوتو شو تاتي
0: أسر حساب أخوتو على أساس أوهاري كلامك بس بشتي ظروف توان جينا خوش بين هما من فريق هلا أس بشتي صبري ما دوكي أم شو نكري شهيد تلي تدس بيكر شهيد تلي مال أبا بكري رز احترام بو أنا هاي فريقي كباش بي وبنا مالك كباش بيكو رياضي ما يسمي لي أم قالك شو نقال فريقي وأنا وقت يوم شو نقال وأنا أزاد سيدا أزاد رز احترام بو يا أزاد قال ما في أو سيدا أميري خاصة أم شقة نويري قلت لازم تبي نادي دوك أما أنا نفرز النادي دوك ده صالة نوتو بينجي نوتو ششة درجيك أو بشتي بسركتين أجمام القلوانا أمام القنوانا لعبت ما حمش دارفة بن ميسل بن أما هنجب بلوريا وانا تشون هكا بيلا تابتن
1: بلي
0: بلوريا كوستالو أمني بتبتش ميسل بيها
1: بها
0: انفصال شبي منطقة حكم الذاتي الويري دو صالة جما مشاركة كنوط الشاشة نوط حفتي ما فريق السالي خزبو الدولي ممتاز واسمع ملقل دوكي اسمع حتى دو زالو هشتي حتى ما اعتزال كلي بشتي ما اعتزال كلي أستشم وكد بيجن ريكادي كنت لاعب تريبيا راهنر من الفيلي دا سبيكر راهنري جدو زارو هشتي ورا حتى بيقى كيس راهنر
1: تبو چه اعتزال كر وكو عمر وكو
0: خودي عمري من ما بي عمري من ما بي بس رزو احترام بوي اداري جي برايد منت عزيزن كبر خدا الشيانت من لاشي وانا كو طاقة تنمايا بس هل وصل جي من مشياز دوري بكم ومشياز دوري عراق جي بكم ودوري كردستان جي مكر بس ام هردو قاشنا اتفاقك كو باشترا ام تعتزالي بكي قام تبنا وكل بيجن دوري تدريبي بخبشي تدريبي هل وصل جي رزو احترام بوان هنا حاجي قرز بي وقال سيدة احمد قاسم او بن جماعاتي بشتي ويأس شما تدريبي وانا
1: باشا كين جيتو توات اداخات كبو هل بجار دي عراق
0: بجل فيري برخودي وقتي ام فريقي ما سركتي موسمي نوتو هشتي نوتو نهي چندي ياري ما كان الدوري العراقي ده استي فريقي ما قالك باش بي لاعبت كرت ما قالك باش بي واداره ما نادي دوك قالك تشاف ديري وقو خدانا لاعبت كرت

0: كي براجيري نوي كي قاف كي بارات اللعبة تجدر فيبن هنجي اعتماد ما يا إدارة سل لعبة باجيري بي شيء زاخو بي شيء دهول كي بتن شيء سيميلي بتن كو أو نافريز الفريق يبقى كي مقاسي تهبان ال هندك رخاء هجوماتية عن وسطية عن قولشاتية لعب مجدر بتناتا يعني أكثرية لعبة ما يذكر بي ويجا من بيروخنا لعبة ما القل طلب الملعب الشعب فريق ما نمو نبي دو لعبة عم تعاذي بالملعب توادا زورة عم تملعب واندا ملعب واندا عم تعاذي بين فهش لعبة هرمان صالح ومحمد جالس هردو طارد بين ويجي أتجارج بينا كبكو أو قولا متو ماركر جانو سالارك مهبي حد يلبياك الأوروبايا أو يطبق أو فاركر بنهلا عبا ما تعادلينات الملعب الشعب الفيري تشوى دو خواستي تنبو متخبي ماني جريدتين جريدتين كي بحث رياضي بيقالك يا مشهور بيت عراقي ده حتى تقشت الفيري بريكب علاقاتها تقشنا كردستاني الفيري سي أسبوع أدز بما أحسن مدافع لعب القل طلبة لعب القل زورة لعب القل نجف النجف واختي بحث رياضي أف كوباشترين في عفتي ده أفياري كلا بهر في دا خواس كنبو مو منتخبي هالفيري أز دا خواس كنبو منتخبي سي أسبوع أدز بما أحسن مدافع باشترين مدافعة ريزينا فريقي دو كده أجي قتنبو البجارتين العراقي
1: تجايزة باشترين دفاع اشتوال كده
0: جائزة نبي بس يعني البحث الرياضي ده باشترين مدافع أبابي أهو صابي أو هدية ما هدية نبي كوكي نوكي في قافكي هنك بس البحث الرياضي باشترين مدافع باشترين مهاجم باشترين لاعب وسطي باشترين قولتي وصاجي جريدة نشرت كده
1: تشو هل بجارتي عراقي
0: هل بجارتي
1: بشتينجي
0: هل بجارتي عراقي أكرم سلماني أجي قلتن بو هل بجارتي عراقي اسماء دهيفا مام القلوانا منتخبي اسبوعي دورو جا تامين يتكلم وقت الدوري نبا ام ملعب الشعب ما تامين يتكلم بشتيوي رئيس اتحاد العراقي عدي صدام حسين بي اوي بريار دا كل لاعبت منتخبي اولمبي يت في بطولي لاعبت دريجن لاعبت دريجن دفاع ما يه منتخب اولمبي ما يت بتكهير بين بزيا طارق يه بلنبي أزو وحيدر عبيد أم هردو جيكتن بو إش منتخب أولمبي أم بنا منتخب أولمبي ويجا منتخب أولمبي جي هلو سام تشونا مع عسكري كل سيني ماوي دوازر وجا سيزر وجا تدر فتاو سنة داما كو نزار أشرف مدربي حتى ما ينات جاري كاتا دهوك جي بي مدرب أس كابتن نادي دهوك بي مقوتي جي حتى مقوتي مقوتي تا تدرف ندامك كو أز لعبي بكم أزو إكدي بتني بين قلك
1: دونينا أخاري
0: أم سي لعبة كرن سي لعبة ودي كرن أس لعبة كنين عم أقول أزو لعبة كدي نظالم يعني وكي هنجي كمثل طابعي كرداواري بي كمثل يعني بحثاتي أو هبي أتو تحين دهبي تشوا أقل فرق جداهي بي بجا ها سندل بجمتها كو مدار فتا خول منتخبين يوالجي بجا بيش تم زفرين فاما أصال ماما لما منتخبه لا
1: تا دار فتا الراهنانية كو بيا الراهنار داتا تعتزال كير راجب ولا هردو لا انا وكو هي اداري وكو كاك محمد ورزجوان قناعات بوتا تشي بوتا اعتزال بكي
0: بالفعل
1: باش تكيف بهاد كتب يا راهنر
0: راستي
1: شوات الراهنر داس بيك الفيزا
0: بجا بلا خذ بلا سيدة تظني رياضة قدام قصدا اكثرية لاعبة قدمي نجحت هنا التدريب ده بس بوم قناعات شي بيكو خلاص لازم من قدام من شيانة قدمنا ما هندك كود تانينا خلاص لازم أتمنى سلك كيدي سلك تدريبي وسلك تدريبي جي أسقائد بمصاحدة قال جارة بشتي بجارنا بيت عمر رشيد نبت عنزير أبان سعد الله أبي تاني رجع احترام بوانا دنجي راديو مجلس سلافا الواتكم كو أفجي قدوة بنسش من مصطر بنا فريزة فريقي داد بشتي أفرسي كا كان كربانا أسبي ما كابتن بس مش شيانة خزاني كو أدي نجاحتي نبو تدريبي أز صاحدة لا أبا بيا متكر احترام ما متكرتون أسقائد بكوب دنجي عملي اخفتني فريق محمي ريبابر ومزاني جاد نجاحتي نبو تدريبي وبالفعل بشتي اسهات ما سلك تدريبي مقلتش تورد مقلتش ديتن ومن من من اسبيشيمان وقتي اسلاعب من افخلت يذكر بلي خدي بجا بلي خدي قالبك هاتي بجتو هاتي تربوي تلاعبي تو وكي تلاعب تو مسؤول بنفسيات اخفتني بيه مسؤول النفسية تاخد بس بشتي توهات يا سلك تدريبي
1: بارة تجرام
0: بار جل جرام لازم تبيس كسا سيخ كسا تحمية وكي كليب كي حمية بجينيك والحمد لله جم نجحت هنا قال لا عبد مجي هل وصل ده كي جي وبشتي أزل زاخو جي من تدريب كي ستة شهر صار كده سلا عبد كتو أنا مقران دريزت دوري عراقي جي فخر سانا زيك وقال لك ياري كريم فيك الدوري العراقي ده نهين يلزاخونا حميد حاجي و وشيفان جميل ميتان هادو لاعبين مبي سيبانجي لاعبين مبي تونا تريزيت فريق دوري ممتاز دي عراقي يعني كي خوشي بومري بيتيت كو لاعبي باش صباحي كير خواه بيتن تو تشتي كيب كيبو لاعبي بقهين يا ريزيت باشتر بليت باشتر كو كير خواه بيتن
1: وأو بوتمينيت
0: أو بوم الحمد لله الحمد لله حتى الدهوكي جي يعني ما تخسيرينا كيكو كان دي صالة فريقي ناشئة ما تدريب ده ودوري شبابة جمع تدريب ده وخطي كردستاني جمع تدريب ده هلوصة دوري عراقي جمع تدريب ده بس او ظروف تهنجي نوكي في قاف كيبين يعني هنجي كسك تبشتفاني توصامينا بيكود دعمي كبدنا نادي
1: بلا كوك محمد بين التواركي دي دي سيميلي بخبخو يعني ورزشا سيميلي چوابو چواب تا وكو دكتوريا وهدر الويتشم دي كير دكتور فرماني كو يعني كي السيميل يبدأ مزرينة كو السيميل يجي توخد خدا يعني كانت باش عبوينة تلوير جي راهناري كليا
0: راستي راستي
1: شو هوا دستك يك بيكينا كو بلي
0: او بشي كي اتجارة فضلي السيميل يجي بيناكم و تجارة جي اس السيميل بيدقناك الكو برياضي السيميل كانيكا لعبايا سيميلي وقت يوم هادنا خارج بالله يا أم هادنا سيميلي سيداي فرمان قال محمود محمود الحاج حسن وكل بيجن وستشار كسكي ديكو فيان نادي كسيميلي دامزرين صالة نوتودي شونا بغداد اتحادي وانا نادي دامزران هنجي نوكي بيقاف كيبي هنجي لازم علاقة تقريبا وتا تا تا مديرية وكي برهنبري وزيري بان مديرة دوائرة تبكي نافرياضي ده نينا هركسك بيت نافرياضي ده إداري ده والحاصل وصالي صال دوزار دوي نادية سيميلي دامزران
1: دوزار دو
0: نا نوتو دي نوتو دي بالفعل نوتو دي قصيري عافيك نوتو دي فريق تشيكر ما فريقي هاي كاملة سيميلي يعني تشيكي ما سنين
1: هبو اللعب
0: ملاعبتين لعبت عجيب ميتين مركز
1: چه درجات کنی ویسردی؟
0: ویس وقتی سال دام از راندی درجه چهاری مکر. درجه چهاری عراقی. درجه چهاری ما دو سال فریق برای دوری درجه دو. دو سال دم برای دو. و دوک البری دوک جل دوی بی. نادی دوک. می ساله. لعبت باش مه بی سیمیلی. پشتی و فریق ما.
1: همی لعب سیمیلی خوب.
0: همی لعب سیمیلی بین هندک لعبت پیرس جل ما بین شیتیلی.
1: نکوش در به هوایی
0: نه نه مجدر و نبین مجدر و نبین حمی لعبت می سیمیلی بین
1: کرد
0: حمی کربین
1: خلاص
0: حمی کربین یعنی جیله که عجیب جیله که عظمت می بی سیمیلی رجال فیری فریق ما چیله هات و کل بیشن انفکاک تی دچی بی هندک اشخاص که ند ناف اداره دکو مادی هر فرمان و فلان کس و فلان کس دت اداره دبن بلا اداره تسلیم مبد
1: بوچی اگر خدمت که باشد تا کریز برچه
0: من اوه محاربه همین ناحیت ده کنه مروی باش او یا هی
1: بر دوامه ویگا ویش
0: اما ویگا ویش ویگا که کامد پاریز گاه دوی که دنه ویگا که گلی که باشه حزاوان سر نینه که باشی مستمر مینه تن دا چمه جینایی اولی هات و پشتی من هجره کر اما هجره چلی هات اما نه شهید تیلی رز احترام بو برجنگی بو قائد ابو بكر وانا فريق ما يسيملي ام حفله ابها نقل شيتيلي حفله ابد درجيك عظمه القلم
1: كي يا شيتيلي
0: شيتيلي البجم
1: خدي جرازي
0: بت مال ابو بكر وانا نزبرها ويا اس بالضبط
1: اس مقصد بي وكو كاس ان شيتيلي
0: لا او شيتيلي يا منافي باب الشيرزادي بي باب الشيرزادي
1: خدي جرازي
0: بت او انا منافي فريق دام زراند الدوكي
1: شو فريق
0: شيتيلي
1: بو يعني كي
0: يانا شيت يانا شيتيلي
1: دكرم دوكي بو
0: دوكي بي بس كي بيرابي بي مالا
1: بلي
0: برجنك بيرابي بي
1: بلي بلي رزو صلاف
0: رزو صلاف ويجانا اوانا الراسي يعني تبوانا يتقود لي رياضة ما دوكي جي حتى لو او ابنا مالي رياضة دوكي جي بشكل تطوير كل منافسة شبي لعبت باش شبي هنجي شيتيلي بي وكل بيجن آزادي بي وبارزان بيدهو كده يعني أفرس فريق تاني حمي لعب النادي أبي يسيمي اللي يدهو كي حمي نافق ده الفيري بطولة شي بين كو قالك أشخاص الميت رياضية كيفن وكي سيدا أميلي وانا هندك لعب الشهيد تيلي جي قلتن كو أمين أنا
1: دوري تاتشبه تو مدرب بي
0: ناس لعبي
1: لعب
0: لعب بي سيدا فرمان مدرب بي سيدا فرمان مدرب بي معناه وقتي بشتي انفكاك أمل نادي أسيمي لي شي بي
1: بالبي
0: أم هانا دوي كي بيجي الفيري فرمان وقتي غاتي هما برجين كي قلت تولى بمدرب وقتي بيا مدرب أم حميش قال هاتنا بحفش لعبك نادي أم قال هاتنا وكيف قال كي وقتي مؤامرات شيل بسر نادي هو أنا لعب عندك مؤامرات كل وكي زاخ وكي دو وكي قالك نادي عندك لعب مؤامرات كل ما جاء في أيديك كل ولا مهات الله بشتيه
1: بقابي يانا سيميل شو أسته
0: راستي سيميل يا أسته كباجدة صالة شوي فريق ما سري خزبو بلانا با كردستاني الحمد لله فريق ما نكو اس بيجم ما تحت قبكم كو اس مؤسسة نادي ما بنا مالا ما مؤسسة نادي بس اس اك شوانا ما كو بشك كو ما نادي سيميلي اناتي في وجودي خزمتك بسيطة كم بواكيلي كأس راهنا دو زارو هشتي و دو زارو نهي موسمي من فريق سري خز دولي متاسي سيميلي نهي با كردستاني دو زارو يازي دو زارو دوازي هر وسط دستي مده اس راهنا ربي ما يخص برست دوري نعبا كردستاني و 2025 2026 افصالا وكيل بيجي ما فريق يخصي مينا تيبلا نعبا كردستاني وان شاء الله اداره ما افاني كويا تشتكي وصات كتن اداره سيميلي
1: يانا سيميلي الاصل خوما
0: اصل خوما و دي تشتر جديد مستقبلا هكا تشاف ديريها بتو بشتفاني هبتا
1: تشاف ديريش شلعبة
0: تشاف ديريش كو اداره ما كو خبت ناشئ الشبابا ناشئ الشبابا جیله که باشه که تو رادیفه که باشه که تن وارو ساجی پشتوانی کو ماده ای پشه که هری کاری بته سیمیلی که تن
1: او ناش او شباب هنر سیمیلی کوشیان پشیان تو وات باش
0: سیمیلی کانی که سید اتوانی چه مسیلی که سیزاریا باتیلیا شاریا یا خانکیا جیله که عجیب جدی در کبت ریاضیا یعنی تو شماش کلان بینی دی قدمی که تن بنا جسمانی اوی حزاوی سریوی پترتره ويقاف كي رياضة ما بيش كتك وخلق كي ما حس كتك وريب قهتا ريزد ناشئ وشباب هذا ورادي في ده وكو خطي ده كو صبيب قهتا دولي عراقي أو جبو خب
1: براب تشتتي تكير النوكا
0: خدي إن شاء الله يعني يا البرك وما ما ما ما قوت إدارك وأم راهي نريد باشي تقنجي تسيميلي أبيت بشتي شرياضي دير كاتين أنا اعتزال كنين أم بينا بتمدرب
1: تا هوا قوت إدارة خو وفي في في بو ما بكين صفات
0: كو صفات كو
1: صفات تاع
0: صفات كاس لاعبك بيم ومدرب سيميلي ماكو
1: في غابي يعني صفات مدرب
0: مدرب في ابي صفات مدرب قلت لي هكا دوري ما خلاص بيجي هذا الشم هاري كاريا وكم كو اشرافي سالين تجيب كو ام تجي لك باتشيك الصبيه ام محتاج لاعب يجي دار فنابل
1: او او او, أو مجال هي
0: تزاني ما نمقوتة تمام
1: سيميلي تبقى ما جاي كيفك ما نبقى بيت في ويتشان دي
0: تزاني أكاديمي
1: ياري جاي فيت بس بوا بيجي جنجو جحيلا وانا شاء
0: كاك فرست أف ياري قاشتي كابو ماتشكري كو ياري جاكا تارتانيا ويكا فريزية طبيعية هو تارتاني تقريبا يعني
1: تامل دي سارينا كنن
0: تامل دينا كنن بوزفستاني وانا دي درفت بتتربت بناشي والشبابة دي مجالها بتا
1: دي أرضية فرقة
0: أرضية فرقة وقتي بتا بتولى أمين سر فريزي كنا السر أو دي أجبر باراني
1: وانا توشي تكيشانا بنوي قافي
0: نا نا نا
1: وقتا توشي تارتاني تيني سر فريزي
0: أبخا كيشة دي هبت بس كيشة دي بكي هبتا كيشة دي بوي هبت أو لعبة مهاري بتا
1: شكو طابة
0: راسته أبادية عدلة
1: أبادية سداتاني طابة فردي
0: كبير زمان فريزي ما جدي وكي دوكي بتا إن شاء الله نعم سمع ويدي بتا هر بنادي دوكي جبو مايا مستفالة
1: شي ياري قهوة مايا شبتك باشا بكوا
0: ياري قهوة ما أوافقا كي أمتي دا دوري بريفت بن نمايا
1: نمايا
0: يا
1: وبديلوي
0: بديلوي أبو ما تشكني
1: قوت يا وعدوين يا
0: وعد دائم بس ملعبه ما يتيك داك و
1: كيال
0: يالنا بين السيميل و مسيلي كده
1: باشا جهي موقعي
0: بي جهي موقعي قلا باشا نزيك ابو خلقي مي مسيلي كي وانا جو خلقي سيميل جي يعني بس اباهني موقعي جانتر بي موقعي بي لاوتر بي كمولي بي كربا ملعبه كاني في دولتي كو وقتي عالم السرخطة السريع رات شوتا و تشوبا او ملعبه وسوي كيزاخو دوي كديد باكو دا بيجن ابا ملعبه كا اوروبيا دا منظري بي جانتر بس افادي استفادة خلك ما دي بتتربت دي نيزك تربت بهارتوكا خلك مسيليكي وسيزاري وقريقا وريوانا وخانكي وانا دي نيزك تربت ويسيميلي جدبوني نيزك تربت
1: وكارتي دهات يا كرن
0: كانت دهاتي كني بس بطيئة قالك يعني هاشكو بيجن بطيئة ما وكيا كسلة يا هشتا تشت توصاني كني خطوة توصاني كني كو أم بيجن خلق سيميلي أملي كي ملعب شي بدا
1: هوا دا خاص كريا
0: هزار برسا جارة دا خاص كريا
1: لا جاكي لبيا
0: بر برسا ما كريا مال مسؤولة كريا مال زنقنا كريا مال وكي بيجي الشريكة هاتي وملعبة كريا بس هر تشوناتي كني بس برايامن قلنا هامد كفتا أبي ملعب من بخبريكو ملعب وما درفت هشتاتشين اكري كو امشي ملعب الدر كمان ام ديري هردو ملعب عبا
1: وياري كانت هوا تمرين ادخل كيلت كان
0: اما اشتا دسبين اكري يا افصالة
1: افل هشيرة ناكت الياري كرا
0: بي قومان سيدا دي
1: جي فقطيت
0: دي جي فقطيت لاعب دي دير كافت لاعبي تصاني وقتي استراحاوي تشتبتن قو خونات اخوة تشتبتن قال لاعبي هاي ثقافة رياضية كيما هايكو نشيت ان
1: يعني بشي داري دوري داناك
0: ديكن بس جابا هكا اتحادا كردستاني بلياني ندت كو تاريخي بيش كنجي خولانا يابا كردستاني دي دس بيكتن اباجي نشيت هندي وختابتن هندك ناديتين مع احتراماتي باريتين او دي زيكا دس بيكتن او تخما اتحادين اكو بلياني بلتا امدت ابن مشاركة كدوري عراقي ده
1: تقيماتا بو ورزشا ورزشي بشي ويكي جشتي چل سيميلي چل دهوكي چيه تو وکو ورزش وانه که دیرین یه شارزاد بواره ورزش دا تقیماته چیه؟
0: خودی بوده چه که میشم دهوک؟
1: اول راست بود
0: اه طبعا دهوک چه جره وکی بری نازو برتبه وکی شیخ شاکر رئیس نادی وکی سعید علی رحمتی خودی عفی کتی شارا جوی بحج بد وکی گله کاجه کلا عبید کرد پیش نیه خسینه السیمیل پرایامن ديش دوي كتشتر بتمنع حياتي كيبا كل لاعب كردي ماي سيميلي دي بتتر نجاحتين تلش لاعب ماي كردي دوك تشكي دار فتا نادي دوك في قافكي نادي تلاعب كرد كو بتنافريز الفريقي داكو تضحية بيت بتركو مستقبلا باريوي كيم تربي الصرفيات اوي بو صالانة ناوي كي بي قافكي مليارة يصرفتكن كو بو مدربي بو مساعد مدربي بو خو حتى وكيل بيجن مدربي لياقي ولا ابوانا ابي حمي تاثير لما تتكني باجري ما اف باري زيدا ابي تشتن
1: خماوا دوك نينا خماوا
0: طبعا طبعا طبعا بس هكا بيقافكي بيقافكي اس دو جرانجي دوك بين ماني سيميري بين مكود نافريزيت دوري عراقي دابن دي مصرفاي كتير بدي خم خوراي بتتر بدبو نادي يا ما يا ما يا وكي بيا نادي دوك نادي اربيل نادي زاخو نادي نوروز يا بيا بزنس يعني باري قازان جدكن و باري صرفتكن بلاش تشتن بو خلكي بياني نخلكي باجري قالك شوانا يتين كو اسيك شوانا ما مضحي نادي دهوكم حتى بيقاف كيجي كو او خزمتا من نادي دهوك برشافي نور قرتيا كو صبحي بيشت كوارا ما با مشرفي فريقي ولا با مشرفي ناشا ولا با مشرفي دولي كردستاني ولا با سربرشتي فريقي كيدي أنا ورا أمي بنا لجنيك وقام تشبكن تشناكن بو بو بو باشا روجي أم اللاعب كرد كرم بو خليب كرم أم بين النافريز الفريق ده أم بو خاتشيكن أبا تشاندي صالة مع أكاديمية هل دوكي تلاعب توسا سرنكتنا حتى بيك أبا ده صارتها تلاعب سرنكتنا باو أكاديمية تغاية أكاديمية هي تتشل بلد أكاديمي فكرية أو أكاديمي لازمة دو هزار مروفن عن هزار و بين صد مروفن عن هزار مروفن عن صد لاعبن

0: كمت ايك رياضي ده بكتا انا هندي متي قيشتي بترياضي ده كو او صلاحيات الدسي ده هنا
1: صلاحيات دانته بو نمر صلاحيات دانته
0: صلاحيات دانا من
1: تا شيان هنا تدي تا او بواري بخوها ناس يعني شيان يتهين الحمد لله تا بواري بخوها ده بي مثلا اكاديمية ده ياري كارت باجه داريخي بكو روجك بيت بمستقبل يانا دو شباب دو كود من ياري كارد باش كردن كرد دو
0: دو سبايد كير خوشي انك مثلا
1: دو سبايد كير خوشي
0: خودي سيدا بتا چكي بجم مباوريا كا بازر ابخاي بس اسنبتني
1: اكي
0: عندك ياري كارد دي تنوي قاف كي خودان شيان دوه كده خزمتان عادي دوه كري از ديوانا قل خوينا از ديوانا اينم اويدنا نتشافيل بس البزنس يبت باري بتلا ابي بينه تببتن استفادش لا ابي بيت ادبي انم ايوه كي مبتن كو اخلاص ولا شو بكتن اصلا ابي كربه متشكتن اس مدربه كو صابين كو اس باريونز قالك لي صرفناكم بلا ما نبري سيدا بري تشندي سلام يا غوتي فريقك كرد دوري عراقي نابت حتى بيكي من اغوتي جي شو شالي دي دياره ابي بري بازده صاله بترم يا غوتي شف فريق نابل دوري عراقي ببنية كرد
1: بو
0: ما حاربت تكنا بحمينا هذا شو حكمة شو فريقة شو لعبت أبخا شو كي لعبت أشياء لعبت تابعية عربة أنا معترفة اتصالك دي قانا كنت لعبي مستوى قدم نكت بس نزانت إدارة نزانت كاشي أنا تبي أفلع أبتش كده
1: تبحس إخلاص هو لا إيكن أف مدربت ما في قافي وكو هيو اي داري وكو مدرب سر آستي هريم كردستاني او اخلاصو ولا الدفنية
0: يرميد كرد؟
1: بله
0: بله اخلاصو ولا هاي الدف ودبت تركش اش عربي ودي لعبي هو ساينة تلكو استفادة بقينتنا دي باريكي كيم ام چن نجوم
1: ما بس ادارة فيقافية
0: ادارة فيقافية
1: مدرب فيقافية
0: مدرب فيقافية
1: كرد كره
0: نا ادارة دوكي افصالة
1: من يعني بس دوكي بس حمية
0: حمية حمية ادارة اسباني امل كل بجمل باريس جاكي صورة عامة ام نابي ناين ام نابي ناين
1: كرد كره بله
0: ادارة ما نمقلت ابيا بزنس علاقات تنكو هندك اشتراكات كنك اللا عبوانا هندك سبسارة اللا عباتين او لاعب النشوي آسي وسنة كوينا فينا كوبشين مستوى قدم كده برأي آمن إدارة زاخو إدارة دوكي أزهر دكاتني بجن مشلب أربيل وسليمانينا شكي أوانا إمكانت وانا شما تشتر أمل باي تخت أربيل وانا جيكا روشان بير السليماني أو هاري كاري وانت تكني الفيري أم هكا شارزا من أم تشتي لاعبي نجوم نين نافر فريقي ده لاعبي نجم عن شرطة بت عن جوية بت عن طلبة بت أموان نين أم تشن بريخونا لاعبي جحيل وقنج بينك وبما بكين باري ومستوى آسي قدم كده أم هندي سرفيدا سوداني بن أم تجارة دوري نعمل إيك تشكي لاعبي كرد تكي من ناف داي لاعبي باجيري يتكي من ناف داي تنشي سيطرة سلا عبابك لاعبي معترف بيتا دفتا دي بخوا اعتراف أخوة كتن تهاجين نتو خونا شكال باقلي بس لاعبي كرد يتي باجيري بتن دي خوا بتتر ماندي كده خوا بتتر تعبين دي خوا بتتر اخلاص ولا عيد بتتر بتن ودي مصرف هاي جيكين تر
1: كاك محمد تا صحبتك كير مجهودار يتكير مبخو كير جهي بسياري يعني منتو ديتي تو قالك بيجيني الرجبيني كو يانيت مايت كردي و تاب دهوك و زاخ و هولين چه جاركي قارماني بدا سخوبان هاينو جاران جامع محارباوا و محارباوا تتكير تو قلب يچندي
0: از قلب يچندي
1: متأكدي
0: اس متأكدن
1: فيقر قالك جارا شلو فكرت بجن ورزشي جاب صحبتك كيري
0: ما بريك أوانا
1: نابي تب يانا دهوك يانا هولير يانا بزانم كيري كيري نوروز وحتى دوما هيك قارمان يقاس عراق الدس خوبا بي بات شو بي تاكر
0: سيدا أربيلي وقت الدوري بري أول تشت بخيران هذه دهوك دوري بر سي صالة چار صالة سري
1: ما قالك وقت نبا كوك سراري إشارة دي دا أصحبتا ما يانكونا بجن يا تيرو تسأل خوش بس بو من وي موقفي بيجا بدقيقة كده ده ما تكاك محمد دخازا لبوريني
0: اشتركي
1: چوا بو تو چودا چه پشيار يكي ليانا دهوك و بياسم بقى قبيل نكرن محمد يوسف ياري كور دهوك صحبتك او صاحبو يا
0: رز احترام بو كارگري انا
1: دهوك صحبتك او صاحبو
0: زبتا بيجم اتشوب قوتا من نابتات قائب دينا يا كريا لستا نابم تدين بس نابي هندك اشخاص دي ده كنا نريا

0: اتش ما بدل كيما قلت برادش مجرب قلت تمنا تجربه وانا وكي بودي غارتين وكي دي انا بيتنا بالبردر قوار او سنه بدي نزع انا بكدي بجدي
1: زرتك
0: انا الحاصل قلت اتش مجرب قلت تمنا تجربه قلت من ياسي قلنا ورست انا ناس قلت شلون اللي قلنا بتات قايمه دي قلت هرب جوانا في جمكره بتك خبصه بتك بين طنك راسي في حالتي او ما بو خدمته بنادي دوكري قاسم من البردر كي هندك اشخاص كو رياضي الجيم برنا خوري ودي بن اسعج بمقلك اسبيشي درك تمشي قالك رياضيه ديت انا امصره لما خبصه كي قال شرطه وانا وقال وانا ابي بودي قال وانا بيشتي غازي كده من الفيري والمهات كو سيدي اسيدي نايم بيش طاباني اسنا ما دوكي
1: تلوتش غاي
0: از قالك كي متشم قالك از هينك تش وقت التيكيت من حاضر بتاتش مجور بعد يا بيا تيكيت
1: حق يدي
0: ايك بيشتي ايك اداره مع احتراماتي بوانا ايك بيشتي ايك تيكتات يا دفلان كاسي على موم كرسيك حلاق يا بلا وصانه بتنهر كاسك بيجتن اس يلفيني ما فيك سبيد تشعرد كده دي عالم بحسام جكتن اش ما يريد شبت عالم دي بحسام كده بس لازم اسري زقرتني رزقرتني يا ريكري كم بكم وخزمت كده
1: مدام نما بعد اخوه كاك محمدك يا والله صعبات قالتها قالك فيجيني يا تيرو تسلو يا خوش
0: وزي
1: بي باوري قداري ماو بيناري ماو بيجين هاي تيداري دستكا بسين يان دهوكي چدهوك چزاقو چه هر كسا كي ديت دي مفاش وان رونكي نت كاكي محمد يوسف بيني با چاويتا ما چكي مجارقا تب خير سر سري منو سر چاويتا
0: رز احترام بوتا بس بديكا بسيط اس رز قلتن الجمهوري خوي دهوكي تكمكو بشتافاني مي بي اوانا زي سري خصيم حتى بيكي بس بلا بسيارة حالي مجيب كمكو اجي اك شوانا ما او جيكش منن
1: تهرف صعب وقت ما بتهلافون جي قلتا اخبتي تقوتي اس همي قابا دين داري جماور دهوكي ما و همي حاجة كانت مبونو بشتافانن ببون بله گودارو بینرد خوشتبی به چنده ماتی ندومای که خلکا به جاره برنامه ایکش خلکی حتی جاره کادی تره من گینه فکر حتی ویده میبخاطره و خوده گل هوا